0: فقرات صباحية متنوعة في يسعد صباحك بعد شوي على الفجيرة اف ام.
1: تعرف حمود أن بيت العائلة

0: تهم العائلة.
1: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
0: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
1: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
0: ونقاشات تهم العائلة.
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
0: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
4: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
5: النداء الأخير لطائرة،
0: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل 2 الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: فقرات صباحية متنوعة في يسعد صباحك بعد شوي على الفجيرة اف ام. فقرات صباحية متنوعة في يسعد صباحك بعد شوي على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجر، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

الفجيرة اف ام والهوى شرقي. الفجيرة اف ام 92.6 والهوى شرقي.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير. يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مجندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
5: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: السابعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مع مستمعينا في هذا الموجز.

0: بحضور منصور بن زايد وسيف بن زايد ومشاركة أكثر من 400 مسؤول حكومي، محمد بن راشد يشهد خلوة وطنية لاستعراض ملامح ومشاريع المرحلة الجديدة لمنظومة حكومة الإمارات للذكاء الاصطناعي المساعد إيجنتك AI. حاكم الفجيرة: التأمين الصحي شامل، رؤية قائد يضع الإنسان أولا ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهارا. سيف بن زايد يشهد جانبا من فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026. محمد القرقاوي: برؤية قيادتها دولة الإمارات تقود الحكومات عالميا نحو توظيف وتطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد إيجنتك AI في عملها. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة براكة بطائرات مسيرة من الأراضي العراقية. الوطني للأرصاد يوسع شراكاته الدولية لتعزيز الأمن المائي عبر مشروع الإماراتي الكازاخستاني. دوليا: العراق يدين استهداف الإمارات والسعودية ويلاحق المتورطين. تصريحات الأب تثير أزمة، أحمد الشرع يعتذر عن تصريحات والده في حق دير الزور. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع حزب الله في جنوب لبنان. ترامب يضاعف الضغط على طهران مع ازدياد الاحتقان في الشارع الإيراني. في الاقتصاد، في حوار مع الأطلس سلطان الجابر: الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها ودورها شريكا موثوقا ومسؤولا في قطاع الطاقة العالمي. غرفة تجارة دبي تنظم 276 اجتماعا ثنائيا للأعمال في أكرا لتعزيز التعاون التجاري مع غانا. وفي الرياضة، بحضور سلطان بن حمدان: مزون تحصد السيف الذهبي في ختام الوثبة. منتخبنا الوطني يفتتح مشواره في خليج 27 بلقاء نظيره اليمني. أبو ظبي كريكت سبورتس هاب يعلن الإشراف رسميا على بطولة تيتان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

أبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: 96.6 والهو شرقي.
1: تراني مرات يلقى غليظ ونحمدته مرة حملنك

0: 92.6.
1: من عروس الجبال المعانقة لسماء الحب، من تمد ثوبها المطرز ببياض الأمواج موجة تلو موجة، لتصافح الشاطئ جزرا ومدا في كل صباح من صباحات فجيرة الأحلام. نعيش تفاصيل جمالها بيسعد صباحك. تعالوا معنا نعيش جمال الصباح عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. بكون وياكم عواطف محمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير والنور والسرور بهذه الأيام المباركة، نصبح عليكم بالخير والسعادة يا رب العالمين. ومع نسمات هذا الصباح نتمنى لكم السعادة وتفريج الهموم وتيسير الأمور يا رب العالمين، وربي يكتب لكم الخير في الدنيا والآخرة.

0: ومع البداية قبل تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. اليوم مستمعينا موضوع نقاشنا في بيئة العمل، مو دائما تكون المشكلة مشكلة، يعني استوت مشكلة بيني وبين أحد الأشخاص، يمكن هذه المشكلة تنحل أو ما تعتبر هي الأساس. الموضوع أساس الموضوع أن في بعض الأشخاص ما يعرف يعتذر، لأنه بحسب الدراسات طريقة الاعتذار هي اللي تصنع الفرق. في دراسات حديثة تقول إن الموظف غالبا ما يشرح ويبرر أكثر من ما أنه يعترف بالخطأ ويعتذر مرة واحدة. في بيئة العمل الاعتذار المباشر يعتبر يعني أفضل تصرف، لكن في بعض الأحيان نهرب من كلمة اعتذر أو أنا آسف لشخص آخر، يمكن لأن في مبررات، يعني أنا بإمكاني أبرر لين بكرة بدال ما أني أنا أعتذر وأنهي الموضوع. هذا موضوع نقاشنا مستمعينا اليوم في يسعد صباحك، وأكيد نرحب بتواصلكم، رسائلكم، تعليقاتكم. إذا غلطت بحق حد حتى لو بشكل غير مقصود أو بناء على أحداث معينة استوت في الدوام، هل بإمكانك تعتذر بشكل مباشر أو لا؟ وشو السبب؟ ودائما صباحكم إماراتي، صباح بلاد الأمن والأمان والسلام والتسامح.
1: من سواها دربها، لا فرحك وعزك يا وطنك.

0: أقوال في يسعد صباحك.
1: الله وفق الجميع أن شعب الإمارات ومسؤولين كلهم عايشين في هذا الوطن متلاحمين في أمن وأمان، وهذه أفضل شيء تمر على أي دولة في العالم أن يكون فيها الأمن والأمان والصحة وسعادة الشعب. والله الأمنية ميتنا دولة الإمارات كلها في شك تكون في أمن وأمان وسلام الحمد لله على المواطنين والمقيمين، ونتطلع دائما إلى الأفضل.

0: نتناقش في يسعد صباحك.
1: اليوم مستمعينا بيسعد صباحك موضوع نقاشنا عن الاعتذار في بيئة العمل. في كثير من الأشخاص ما يقدر يعتذر بشكل مباشر، حتى إذا في حال يعني وصل لإيميل ويرد على هذا الإيميل، ويمكن بعض الأشخاص يعتقد أنه ما يستوي أني أنا أعتذر منه بشكل مباشر، وبما أني أنا مو غلطان بروحي أكيد كان عندي سبب أني أتصرف هذا التصرف، فبطبيعة الحال أنا بقول العذر اللي عندي. برأيك الشخصي مستمعنا، الاعتذار المباشر في العمل هل هو قوة ومن باب أن هذا

ملأ، ولا ممكن يحرج الشخص ويضعف موقفه قدام إدارته. في كثير أشخاص يعني ممكن أن يعتذر لكن بشكل غير مباشر، هو متخيل أن هذا الاعتذار ممكن يقلل منه خاصة في بيئة العمل. فخبرونا، هل ممكن تعتذر بشكل مباشر في بيئة العمل أو لا؟ أو يمكن في بعض الأشخاص يقولك لا أنا ما عندي مشكلة أنا أعتذر، لكن من يبدأ يتذكر المواقف اللي استوت وياه ويتذكر أنه لا، يعني كان أغلبها عبارة عن تبريرات أكثر منها أنه اعتذار مباشر. 0922-3151-5 رقم الواتساب، بإمكانكم دائما التواصل ويانا يعني.

تصحى على موج البحر وتهديها لجبال أحلى قلاقي طلول، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبح.

0: حركة السير والمرور من دبي.
1: ويانا المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. صبحت الله بالخير.
2: يا مرحبا. صبحت الله بنور. عافيتي يا عواطف، شحالك؟
1: الحمد لله بخير، طمنيني عنك.
2: الحمد لله بخير، نعم الله يسلمك. ايضا تحية صباح جميع مستمعي اذاعه الفجيره والعاملين فيها. نبدا هذا الصباح مع الحركه المروريه في شوارع عمر دبي كما نشاهدها من خلال المراقبات في ذات مركز القياده والسيطره. الزحمه المروريه من الشرق دبي في شارع اتحاد المستخدمين فوق النهده والمتجهين في القياده العامه لشرطه دبي، والزحام مروري في شارع الشيخ محمد بن زايد يبدا من الشرق دبي من الجسر الاول للثالث، بينما الحركة طبيعية في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الشندق ونفق المطار في المسارين من ديرة إلى بر دبي، وفي الاتجاه معاكس بر دبي إلى ديرة. أيضا نشاهد الانسيابية على معبر الخيل التجاري من ديرة إلى بر دبي، وفي الاتجاه معاكس بر دبي إلى ديرة. في كل من شارع خيل وشارع الميدان الحركة طبيعية من بوظبي لدبي، من دبي لبوظبي، من بوظبي لدبي. في الختام تذكر أخي المستمع لا تكون ضحية لاحتيال إلكتروني، واحذر من الاتصالات التي تطلب بياناتك الحساسة أو تحويلات مالية عاجلة عبر الهاتف، وتذكر الجهات الرسمية تطلب بياناتك الخاصة عبر الهاتف. رافقتكم السلام أينما كنتم، وكل شيء بعد الفجيرة.
1: الشكر دائما لك يا متسعيد المسؤول الإعلامي سعاد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، ونتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
0: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
1: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: دائما ويا يسعد صباحك مستمعينا في تمام الساعة 8 بكون ويا موجز الأخبار المحلية والعالمية مع الزميلة خديجة علي. بنستكمل يسعد صباحك, بنستكمل مواضيعنا وفقراتنا بعد الأخبار. واليوم نتكلم عن الاعتذار في بيئة العمل. ليش بعض الموظفين مستعد شيء إنه يلف ويدور لكن ما يعتذر بشكل مباشر؟ هذا بحسب بعض الدراسات إنه في بعض الموظفين ما يحب أن يعتذر بشكل مباشر. أكيد نرحب بتواصلكم على 0922-3-1515. بعد الأخبار أيضا مستمعينا بنكون مع فقرة نادي القراء ومن رئة الإمارات لفجيره.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الثامنة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. بحضور منصور بن زايد وسيف بن زايد ومشاركة أكثر من 400 مسؤول حكومي، محمد بن راشد يشهد خلوة وطنية لاستعراض ملامح ومشاريع المرحلة الجديدة لمنظومة حكومة الإمارات للذكاء الاصطناعي المساعد إيجنتك AI. حمدان بن محمد يطلع على جهود جمارك دبي لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية حركة التجارة. سيف بن زايد يشهد جانبا من فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة براكة بطائرات مسيرة من الأراضي العراقية. السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين درهم إماراتي حرض على الزواج من قاصرات في المغرب عبر مواقع التواصل. إقليميا ودوليا، العراق يدين استهداف الإمارات والسعودية ويلاحق المتورطين. أحمد الشرعي يعتذر عن تصريحات والده في حق دير الزور. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع حزب الله في جنوب لبنان. الناتو يدعم جهود منع امتلاك إيران أسلحة نووية. في الاقتصاد، سلطان الجابر: الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها ودورها شريكا موثوقا ومسؤولا في قطاع الطاقة العالمي. غرفة تجارة دبي تنظم 276 اجتماعا ثنائيا للأعمال في أكرا لتعزيز التعاون التجاري مع غانا. الذهب يقلص خسائره الصباحية ويرتفع تزامنا مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. في الرياضة، حكم رأس الخيمة يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات. بحضور سلطان بن حمدان مزون تحصد السيف الذهبي في ختام الوثبة. منتخبنا الوطني يفتتح مشواره في خليج 27 بلقاء نظيره اليمني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: عز الوطن، عز الوطن. كلمات. سيف كماديش الكعبي. الحان ملحن الوطن. محمد الأحمد. عز الوطن على الفجيرة اف ام. عز الوطن على الفجيرة اف ام.

الوطن. كلمات سيف كماديش الكعبي. ألحان ملحن الوطن محمد الأحمد. عز الوطن على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: في اليوم الأخير من عامي الدراسي الثاني بالمدرسة الثانوية، ضربت على وجهي بمضرب بيسبول، بينما كان زميل

يلوح مضربه بطول ذراعه. انفلت المضرب من يديه وطار نحوي ليصطدم بي ما بين عيني مباشرة. ليس لدي أدنى ذكرى عن لحظة الارتطام. ضرب المضرب وجهي بقوة شديدة إلى درجة إنه سحق أنفي وشوهه، كما تسبب لي في ارتطام أنسجة دماغي الرخوة بقوة بالجزء الداخلي من جمجمتي، وعلى الفور تورم رأسي، وفي جزء من الثانية تهشم أنفي وتعرضت جمجمتي لكسور في مواضع متعددة وتهشم محجر عيني. حين فتحت عيني رأيت أشخاصا يحدقون بي ويهرعون لتقديم يد المساعدة. نظرت إلى الأسفل ولاحظت بقعة حمراء على ثيابي. خلع زميل لي قميصه وناولني إياه، فاستخدمته في سد تيار الدماء المندفع من أنفي المهشم. كنت مصدوما ومرتبكا ولم أكن أعي مدى خطورة إصابتي. وضع مدرسي ذراعه أسفل كتفي وشرعنا في السير إلى مكتب الممرضة، فعبرنا الملعب ونزلنا تلا ثم دخلنا إلى مبنى المدرسة. هذه بداية كتاب العادات الذرية. هو كتاب يتناول كيفية بناء عادات صغيرة ولكن قوية تؤدي لتغيرات كبيرة في حياتنا. قدم جيم سكلير المؤلف هذا الكتاب ليكون مرشد عملي لكل شخص يسعى لتحقيق النجاح وتحسين حياته الشخصية. يرتكز الكتاب على فكرة بسيطة، أن العادات الصغيرة اللي نمارسها يوميا هي اللي تصنع الفارق الكبير على المدى الطويل في حياتنا. بدأ المؤلف هذا الكتاب بمشاركة قصة شخصية من حياته، تعرض لحادث في شبابه أثر عليه بشكل كبير بعد هذا الحادث. بدأ في بناء عادات جديدة صغيرة كطريقة للتعافي والتقدم بحياته. من خلال هذه التجربة تعلم أن التحسينات الصغيرة اليومية هي اللي تساهم بنجاحها المستدام. العادات الصغيرة وأثرها الكبير يمكن ما تبدو بالبداية أنها تغير تغيير كبير، لكن مع مرور الوقت يكون لها تأثيرات كبيرة، وهذا ما يعرف بمفهوم التحسينات الصغيرة. الكاتب بيشرح التحسينات اليومية حتى لو كانت بنسبة 1% ممكن تؤدي لنتائج مذهلة في النهاية. الفكرة هي التقدم البطيء والمستمر أفضل بكثير من السعي وراء نتائج سريعة وغير دائمة. من خلال هذا الكتاب يشرح المؤلف كيف أن البيئة المحيطة تلعب دور كبير في تحديد سلوكنا. البيئة اللي نتواجد فيها هي اللي تدعم العادات اللي نرغب في تبنيها. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب بتحسين عادات الأكل الصحية، من الأفضل أن تملأ ثلاجتك بالأطعمة الصحية، تقلل من وجود الوجبات السريعة أمامك في

0: المفاهيم العلمية والنفسية حول كيفية بناء العادات الجيدة، تغيير العادات السيئة، يقدم خطوات عملية ممكن أن نحن نطبقها بسهولة في حياتنا. هذا الكتاب يركز على القوة الكبيرة اللي تكمن داخل كل حد فينا، يشجع القارئ على تبني تحسينات يومية صغيرة تؤدي لنتائج كبيرة على المدى الطويل. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب العادات الذرية.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: من رئة الإمارات للجيرة في يسعد صباحك.
1: التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتب ديوان الأميري سعادة نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية وفريق النادي بمناسبة تتويج نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول في جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط للعام 2026. تعتبر إحدى أبرز الجوائز الرياضية المتخصصة في المنطقة، وأكد سموه اهتمام حكومة الفجيرة بالقطاع الرياضي وتطويرها وتمكين البيئة الداعمة التي تساهم في الارتقاء بإنجازات الأندية والرياضيين في الإمارة وتحقيق مستويات متقدمة من التميز والتنافسية، بما يعكس مكانة الفجيرة المتنامية على الخارطة الرياضية الإقليمية والدولية. ونوه سمو ولي عهد الفجيرة بمتابعة واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالقطاع الرياضي حرص سموه على تطوير البنية الرياضية تمكين المواهب الوطنية، بما يساهم بتعزيز مكانة الإمارة في أوساط الرياضة العالمية. وهنأ نادي الفجيرة للفنون القتالية على هذا الإنجاز الرياضي المميز الذي يعكس مستوى تطور الرياضة في إمارة الفجيرة، ويضاف إلى سجل إنجازات الإمارة في المحافل الرياضية الدولية.

طماع انا طماع يا ابو عيون وساع رمزتك تدمير روح ولشوفتك ملتاح معماي انا معماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي.

0: من رئة الإمارات لفجيرة في يسعد صباحك.
1: أعلنت مرافق الفجيرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع 3 اتفاقيات استراتيجية لاستئجار أراضي مع مطار الفجيرة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة وشركة الظاهرة للتجارة الزراعية، وتهدف هذه الاتفاقيات لتعزيز التكامل اللوجستي، فتح آفاق تجارية جديدة عبر الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب

بما يساهم برفع مستوى الخدمات عبر سلاسل الإمداد. وتمتد الأراضي المؤجرة على مساحة إجمالي تبلغ 130 ألف متر مربع، سيتم توظيفها لتعزيز القدرات التشغيلية واللوجستية لمرافق الفجيرة، بما يرسخ دور الإمارة كبوابة رئيسية للتجارة الإقليمية والدولية، ويدعم مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد في مجالات الخدمات اللوجستية والبحرية والنمو الصناعي.

0: جونا اليوم في يسعد صباحك.
1: دائما من المركز الوطني للأرصاد ويانا اليوم المتنبأ الجوي ياسمين الراشدي. صبحك الله بالخير.
2: صبحكم الله بالنور يا رب.
1: صباحك ورد، تفضلي.
2: حالة الطقس المتوقعة صحب وجه عام ومغبرة أحيانا وتميل درجات الحرارة للانخفاض، أما الرياح بتكون خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة. وأقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم كانت 15.7 في ركنة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة للدولة على المناطق الساحلية والجزر بتتراوح ما بين 34 إلى 40، أما على المناطق الداخلية بتتراوح ما بين 38 إلى 42 درجة مئوية. والبحر بيكون مضطرب إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان. هذا والله أعلم، يتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوم سعيد.
1: يوم سعيد وموفق، قلت كل الشكر دائما متنبأ الجوي ياسمين الراشدي من المركز الوطني للأرصاد.
0: الطقس في الفجيرة.
1: أما بالنسبة لدرجات الحرارة في هذه الأثناء ببعض مناطق إمارة الفجيرة، دبل الفجيرة 31.1 ضد 32.9، مينا الفجيرة 33.3، مطار الفجيرة 34، الطويين 29.3، مسافي 26.7، وفي الفرفار 24.5. ودائما ويا يسعد صباحك مستمعين، لو حابين تسمعون أغنية أو بإمكانكم دائما المشاركة على رقم الواتساب 0922 3 1515، وخلكم ويانا.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: آخر أخبار الملاعب،
6: تغطيات ولقاءات حصرية،
5: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
6: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
5: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي تواريخ في يسعد صباحك.
1: تواريخ يحتفل العالم اليوم 21 مايو من كل عام باليوم العالمي للشاي، تقديرا لأحد أكثر المشروبات شعبية وانتشار حول العالم. يعد الشاي جزء من ثقافات وعادات وشعوب كثيرة، ارتبط بالضيافة واللقاءات اليومية والهدوء بمختلف المجتمعات. وتشير الروايات التاريخية أن الشاي بدأ من الصين من آلاف السنين، بعدها انتقل إلى دول آسيا ثم إلى أوروبا والعالم. أصبح اليوم من أكثر المشروبات استهلاكاً بعد الماء، وتنوعت أنواعه ما بين الشاي الأسود والأخضر والأعشاب، واختلفت حتى طرق تقديمه من بلد لآخر. وهذا اليوم العالمي للشاي يأتي أيضا للتوعية بأهمية دعم المزارعين تحقيق الاستدامة بإنتاج الشاي، إلى جانب الاحتفاء بمكانة هذا المشروب اللي يجمع الناس رغم اختلاف ثقافاتهم ولغاتهم.

0: 92.6 والهو شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: التاسعة بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مع مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 956 نزيلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. محمد بن راشد يشهد خلوة وطنية لاستعراض ملامح ومشاريع المرحلة الجديدة لمنظومة حكومة الإمارات للذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI. حاكم الفجيرة: تأمين الصحي الشامل رؤية قائد، يضع الإنسان أولا ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهارا. عبد الله بن زايد يلتقي وزير الداخلية الألماني والمستشار في برلين. محمد القرقاوي: برؤية قيادتها دولة الإمارات تقود الحكومات عالميا نحو توظيف وتطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI في عملها. الإمارات تدين بالشدة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت محطة باركة بطائرات مسيرة من الأراضي العراقية. الوطني للأرصاد يوسع شراكاته الدولية لتعزيز الأمن المائي عبر المشروع الإماراتي الكازاخستاني. إقليميا ودوليا، قصف إسرائيلي يستهدف مواقع حزب الله في جنوب لبنان. الأمم المتحدة تدين قرار إسرائيل إقامة منشأة عسكرية في مجمع الأونروا بالقدس الشرقية. شي لبوتين: وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط حتمي. ترامب يضاعف الضغط على طهران مع ازدياد الاحتقان في الشارع الإيراني. مصرع 3 أشخاص تعرضوا لمادة مجهولة في نيو مكسيكو الأمريكية. في الاقتصاد: سيف بن زايد يفتتح الدورة 9 من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار. مذكرة تفاهم بين تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي وسوق المال اليوناني لتعزيز التعاون التنظيمي. بزنس فرانس: تكامل اقتصادي بين الإمارات وفرنسا يدعم فرص نمو الاستثمارات المتبادلة. رواد تنظم ملتقاها السنوي الرابع وتحتفي بإنجازاتها في عام 2025. في الرياضة: حمد الشرقي يلتقي فريق نادي الفجير للفنون القتالية ويبارك تتويجه بجائزة سبيا الشرق الأوسط 2026. دبي تستضيف فخر العرب في 23 و 24 من مايو في انطلاقة موسم رابطة المقاتلين المحترفين. منتخب الكاراتيه يفتتح مشاركته اليوم في الألعاب الخليجية بالدوحة. أبوظبي كريكت سبورتس هاب يعلن الإشراف رسميا على بطولة تيتان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
3: يا موطني يحمي حماك النشامى.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. عناوين الصفحة الأولى في يسعد صباحك.
1: عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد. رئيس الدولة الرياضة محور مهم في رؤيتنا التنموية، استقبل فريق العين لكرة القدم بمناسبة فوزه بلقب دوري أدنوك للمحترفين. ورئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 956 نزيل بمناسبة عيد الأضحى. ورئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الكاميرون بذكرى اليوم الوطني. محمد بن راشد ومنصور بن زايد توظيف التقنية لخدمة الإنسان. خلوة حكومة الإمارات تستعرض خطط تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد. ودولة تقود التحول العالمي في الذكاء الاصطناعي. ومنصور بن زايد يصدر قرارا بإنشاء مركز الوساطة بغرفة أبو ظبي. وخالد بن محمد بن زايد تمكين الشباب بالمعارف والخبرات، شهد فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات. وهزاع بن زايد التوطين أولوية استراتيجية، استقبل وفدا من دائرة التمكين الحكومي. وعبد الله بن زايد تعزيز التعاون مع ألمانيا، يدعم خطط التنمية والطاقة الذرية، استهداف براكة، هدد السلامة النووية في الإمارات.

نحن يا محمد كلنا في اللزوم نصوم لك ارواحنا وانت فخر كل اماراتي مقرك على راس العلا يا محمد دوب منيف تحب الشمخ.

0: الملحق الاقتصادي في يسعد صباحك.
1: في الملحق الاقتصادي لجريدة الاتحاد، حمدان بن محمد ترسيخ مكانة دبي مركز اقتصادي وتجاري عالمي، اطلع على جهود جمارك دبي لضمان استمرارية سلاسل الإمداد. وإطلاق برنامج أراضي AI في عجمان لدعم التحول العقاري الذكي، يعزز كفاءة التنظيم والرقابة العقارية. وتفاهم بين أبوظبي العالمي وهيئة سوق المال اليونانية، 92 مليار درهم حجم سوق التأمين في الإمارات بحلول 2030. والإمارات أكبر سوق للتأمين على الحياة في دول مجلس التعاون.
0: الملحق الرياضي في يسعد صباحك.
1: أما في الملحق الرياضي لجريدة الاتحاد، محمد الشرقي يلتقي فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية، بارك التتويج بجائزة على مستوى الشرق الأوسط. سلطان بن حمدان يتوج الفائزين في تحديات الهجن بختام الوثبة، ومزون تخطف السيف الذهبي للحول المفتوح. ومنتخبنا للسنوكر والرماية يتوشحان بالذهب في الألعاب الخليجية. والأبيض الإماراتي يفتتح مشواره في خليجي 27 بلقاء نظيره اليمني. هذه كانت أبرز عناوين الملحق الرياضي لجريدة الاتحاد.

0: هنا الإمارات في يسعد صباحك.
1: بهنا الإمارات افتتح معالي

بحضور ما يزيد عن 4800 شخص، وشهدت مشاركة مجتمعية كبيرة شملت فئات المجتمع كافة من العمال وطلاب المدارس والجامعات والمستثمرين وقادة الفكر والمجتمع والأطباء والمهندسين والأكاديميين والباحثين وموظفي القطاع الخاص، الأسر، كبار المواطنين، إلى جانب الشخصيات العامة ذات الأثر المجتمعي الواسع. تضمن حفل الافتتاح كلمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك، ثم وقع معاليه على الوثيقة. كما شهد الحفل توقيع 30 شخصية عامة على هذه الوثيقة قبل طرحها للتوقيع لكل الحضور، وبعدها إطلاقها رقميا لفئات المجتمع كافة للتوقيع عليها رقميا عبر QR كود مطروح على وسائل التواصل الاجتماعي كافة، لتصل هذه المبادرة ورسالتها الإنسانية والوطنية إلى الجميع، وتعبر عن شكر المجتمع بمختلف فئاته لقائده والتعهد بالولاء والوفاء للقائد ووعده بالعمل والإنجاز خلف قيادته الرشيدة.

على 92.6 جيرة FM. مستمعينا دائما ويسعد صباحك اليوم. ومع بداية الصباح موضوع نقاشنا عن ثقافة الاعتذار في بيئة العمل وكيف أن بعض الأشخاص يستصعب الموضوع, ما يقدر أنه يعني يعتذر بسهولة. ونصبح أكيد على كل اللي يتواصلون ويانا. سعد أبو زيد ربي يسعد صباحك, يقول السلام عليكم, كل عام وانتم بخير جميعا, وأسعد الله صباحكم بكل خير يا رب. ربي يسعد صباحك وكل أوقاتك. أيضا عندنا رسالة من مريم, ربي يسعد

أربعة. ربي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم، وأكيد نرحب بتواصلكم دائما ويانا مستمعينا. بيسعد صباحك. اليوم نتكلم عن الموظفين وفي بيئة العمل. ليش في بعض الأحيان يعني الموظف يستصعب الاعتذار، سواء من زميلة مديرة في العمل أو مهما كان الموقف اللي يمر فيه. نرحب بتواصلكم على 0922 3 1515 وخلكم ويانا.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة،
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية.

0: عن بلادنا الحبيبة.
1: وفقر الطبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم. عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة.
0: دراسات وإحصائيات وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة.
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
2: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للخميس من 5 لـ 7 المساء على الفجيرة FM.
2: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
3: كل المطلوب منك
4: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره،
5: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
6: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني
7: اختياراتي مدمرة حياتي
6: وكل جديد بالفن والعالم.
8: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
6: وشي من كل شي.
9: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
6: ايه معنا رح بتغير مود.
10: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
6: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من 2 إلى 5 من 7 لـ 9 المساء على الفجيره FM.

ختام موضوعنا اليوم، تؤكد الدراسات الحديثة أن أساليب التواصل داخل بيئة العمل أصبحت عنصر أساسي في بناء الثقة وتعزيز العلاقات المهنية، وأن الاعتذار والتعامل مع الأخطاء بشكل جيد يعكس مستوى الوعي والاحترافية داخل أي مؤسسة. ودائما يبقى الاحترام والوضوح والتقدير المتبادل من أهم القيم اللي تخلق بيئة عمل صحية ومتوازنة وقادرة على النجاح والاستمرار بأي وقت. وتقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. ودائما اللهم احفظ الإمارات قيادة وشعبا، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتسامح، واجعلها دائما نموذجا في التسامح والإنسانية والتعايش يا رب العالمين.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم

0: هم على.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
2: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم. ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. حملنك

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: آخر الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: العاشرة تماما بتوقيت الفجيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. محمد بن راشد يشهد خلوة وطنية لاستعراض ملامح ومشاريع المرحلة الجديدة لمنظومة حكومة الإمارات للذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI. حاكم الفجيرة: تأمين الصحي الشامل رؤية قائد، يضع الإنسان أولا ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهارا. وفي الرياضة، الإمارات في المستوى الثالث بقرعة تصفية كأس آسيا لشباب كرة القدم.
1: الأخبار المحلية.
2: إلى التفاصيل، أهلا بكم. تجسيدا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وشارك في الخلوة أكثر من 400 شخصية من أصحاب المعالي الوزراء والقيادات الحكومية الاتحادية والمسؤولين الإعلاميين لاستعراض الخطط التنفيذية الشاملة للمنظومة الوطنية لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن العمل الحكومي في خطوة ترسخ مكانة دولة الإمارات بوصفها الأولى عالميا في هذا المسار غير المسبوق. أكد صاحب السمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي يجسد رؤية تضع الإنسان في مقدمة الأولويات. وأشار سموه إلى أن المبادرة تعكس حرص القيادة على تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة الإمارات نموذجا عالميا في التنمية والعدالة الاجتماعية والرعاية الصحية الشاملة. التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري نادر أبو شاوش مدير نادي الفجيرة الفنون القتالية وفريق النادي بمناسبة تتويج نادي الفجيرة الفنون القتالية بالمركز الأول في جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط لعام 2026، إحدى أبرز الجوائز الرياضية المتخصصة في المنطقة جائزة سبيا ميدل إيست أوردز 2026. وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة اهتمام حكومة الفجيرة بالقطاع الرياضي وتطويره وتمكين البيئة الداعمة التي تسهم في الارتقاء بإنجازات الأندية والرياضيين في الإمارة وتحقيق مستويات متقدمة من التميز والتنافسية بما يعكس مكانة الفجيرة المتنامية على خارطة الرياضة الإقليمية والدولية. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان رئيس

0: مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي فريدريتش ميرز، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية ومعالي ألكسندر دوبرنديت وزير الداخلية الألماني خلال زيارة عمل إلى برلين، وبحثت اللقاءات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات بما فيها محطة براكة للطاقة النووية. وأكد المسؤولون الألمان تضامن بلادهم مع دولة الإمارات وإدانتهم لهذه الاعتداءات، فيما أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تقديره للموقف الألماني الداعم. بحثت سعادة سارة محمد فلكناز عضو المجلس الوطني الاتحادي مع سعادة لينا غالفس رئيسة لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في البرلمان الأوروبي سبل تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين خلال لقاء عقد في ستراسبورغ الفرنسية. وتناول اللقاء قضايا تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار ودورها في ملفات السلام والأمن، إلى جانب دعم العمل متعدد الأطراف ومواجهة خطابات الكراهية والتمييز. انطلقت من مطار آل مكتوم الدولي صباح أمس طائرة مساعدات إنسانية إماراتية جديدة متجهة إلى مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، تمهيدا لإدخال حمولتها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3 وفي إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية. تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الأعمال الخيرية العالمية وجمعية دار البر، استمرارا لنهج دولة الإمارات الراسخ في مد جسور العطاء الإنساني وتعزيز الاستجابة الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.
1: الأخبار الدولية.
0: في الملف الدولي، أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بأشد العبارات قرار السلطات الإسرائيلية إقامة منشآت عسكرية في مجمع وكالة الأمم المتحدة للغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، والذي كانت قد استولت عليه في يناير الماضي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن مستعد للانتظار بضعة أيام الحصول على ردود من طهران بشأن الاتفاق النووي، محذرا من أن عدم التوصل للاتفاق قد يؤدي إلى تحركات عسكرية سريعة. وقال ترامب إن الولايات المتحدة في المراحل النهائية مع إيران، مشددا على عدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي ومتوعدا باتخاذ إجراءات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. من جانب آخر، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوبا بأنها دولة فاشلة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحرير الشعب الكوبي، مع تلميحه إلى خطوات أمريكية مقبلة تجاه الجزيرة. أكد رئيس

0: فيما شدد الجانبان على متانة العلاقات بين بلديهما رغم الأوضاع المضطربة التي يشهدها العالم. ووقع بيانا مشتركا لتعزيز التنسيق الاستراتيجي وإعلانا يدعو إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب. لقي 3 أشخاص حتفهم وخضع عدد من المسعفين للعلاج أمس بعد تعرضهم لمادة مجهولة، وذلك عقب استدعائهم إلى منزل شرق مدينة ألبوكيركي في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية للاشتباه في تناول جرعة زائدة من المخدرات. وذكرت الشرطة بأنه تم نقل جميع أفراد الاستجابة الأولية إلى المستشفى حيث وضعوا في الحجر الصحي ويخضعون للمراقبة.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي على الجهود الاستباقية التي تنفذها جمارك دبي لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية حركة التجارة، وذلك خلال لقاء سموه مع سعادة الدكتور عبدالله بسناد مدير عام جمارك دبي الذي استعرض أمام سموه آخر المستجدات المتعلقة بحركة تدفق البضائع ومؤشرات الأداء التشغيلية والخطط الاستراتيجية الهادفة إلى دعم مجتمع الأعمال في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس الدورة 9 والأكبر في تاريخ المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار، وشهد الإطلاق الرسمي للنسخة الأولى من قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام التي تنظمها وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان بالتعاون مع مجموعة أدنك بمشاركة نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل الأمن والجاهزية والاستدامة. وتستمر فعاليات الحدث حتى اليوم 21 مايو 2026 في مركز أدنك أبوظبي. أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كشريك موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة العالمي انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة. ودعا معاليه خلال حوار مع المجلس الأطلسي إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للطاقة وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز إلى جانب الاستثمار في مختلف مراحل سلسلة القيمة لدعم اقتصاد الطاقة العالمي. أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبو ظبي العالمي وهيئة سوق المال اليونانية توقيع مذكرة تفاهم لوضع إطار رسمي للتعاون وتبادل الدعم بين الجانبين. وقع مذكرة التفاهم كل من إيمانويل الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبو ظبي العالمي وفاسيليكي لازاراكو رئيسة هيئة سوق المال اليونانية.
1: الأخبار الرياضية.
0: أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جدول مباريات بطولة خليج 27 والتي تستضيفها جدة السعودية من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين. ويبدأ منتخب الإمارات مشواره بمواجهة اليمن يوم 24 سبتمبر، ثم يلتقي البحرين يوم 27 سبتمبر، ويختتم دور المجموعات أمام قطر يوم 30 سبتمبر. وتقام المباراة الافتتاحية بين السعودية والكويت فيما يستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية المباراة النهائية يوم 6 أكتوبر المقبل. يترقب منتخب الإمارات للشباب تحت 20 عاما قرعة التصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في الصين، والمقرر سحبها يوم 28 مايو الجاري في كوالالمبور. ويشارك في التصفيات 44 منتخبا فيما جاء منتخب الإمارات في المستوى الثالث ضمن مرحلة التصفيات الرئيسية التي تقام من 31 من أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 بنظام التجمع. واعتمد الاتحاد الأسيوي نظاما جديدا للتصفيات يتضمن مرحلتين وآلية للصعود والهبوط بهدف تعزيز التنافس بين المنتخبات.
1: أخبار الطقس.
0: حالة الطقس في الفجر اليوم الخميس صحو بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للانخفاض والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط وتكون مثيرة للغبار أحيانا. الرياح شمالية غربية جنوبية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم في الساعة. حالة البحر مضطرب إلى متوسط الموج. عن درجات الحرارة، فقد بلغت في الفجيرة 39 درجة مئوية.

0: ونسبة الرطوبة 14%. في دبا بلغت 36 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 21%. في الطويين بلغت درجة الحرارة فيها 34 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 27%. أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 34 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 21%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 32 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 26%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبئ الجوي من المركز الوطني للأرصاد ياسمين الراشدي.
1: حالة الطقس المتوقعة صحب وجه عام ومغبر أحيانا و2 درجات الحرارة للانخفاض. أما الرياح بتكون خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة. وأقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم كانت 15.7 في ركنة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة للدولة على المناطق الساحلية والجزر بتتراوح ما بين 34 إلى 40. أما على المناطق الداخلية بتتراوح ما بين 38 إلى 42 درجة مئوية. والبحر بيكون مضطرب إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان. هذا والله أعلم. يتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوم سعيد.
0: نحن كذلك مستمعينا نتمنى لكم يوما سعيدا. إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار. شكرا لحسن المتابعة. إلى اللقاء.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.
3: سمى الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار. فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي. نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار. وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال. الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
0: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
2: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتئينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه

أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. السادة المتابعين، نحن معكم اليوم في در 60 الذي يبدأ في 17 من هذا الشهر وينتهي في 26 من نفس الشهر. وهذا الدر امتداد لفصل الصيف الحار الذي يشاهد فيه الرطب وأيضا ثمار الهمبا أي المانجو بشكل واضح، حيث يبدأ المزارعون بقطف ثمار الهمبا من المزارع، حيث تشتهر إمارة الفجيرة بامتلاكها أكبر وأفضل أنواع الهمبا في المنطقة، خاصة مزارع مدينة دبا والمناطق المجاورة. وفي هذا الدر يخرج الصيادين لصيد الأسماك السطحية الصيفية مثل الغلاية والقرنشوعة، والتي تعد أفضل أنواع الأسماك الصغيرة صيفا. وفي هذا الدر أيضا تستمر الرياح الجافة في الهبوب مع ارتفاع درجات الحرارة وقوة أشعة الشمس خاصة ظهرا، والتي يصعب فيها على المزارعين والصيادين التواجد في المناطق المكشوفة أو في عرض البحر. فقديما كان يلجأ المزارعون بالتواجد والجلوس حول أحواض المياه وتحت ظل الأشجار الكبيرة لحماية أنفسهم من شدة حرارة الشمس، ويحاول حقيقة ترطيب ملابسهم بالمياه تخفيفا من شدة الحرارة. كما يعمد الصيادين بالخروج للصيد بعد الفجر مباشرة وقبل ظهور الشمس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: الفجيرة اف ام. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: أوراق النعناع يساعد الجهاز الهضمي في عملية الهضم، ويعتبر النعناع فاتحاً للشهية، وأثبت دوره الفعال في علاج مشاكل القولون العصبي عند كل من الأطفال والبالغين وتخفيف أعراضه. يعمل النعناع كمهدئ لآلام المغص ولتهدئة تقلصات المعدة، ويساعد في التغلب على الحموضة ويتخلص من انتفاخ البطن. يعد النعناع مطهراً ومضاداً للالتهابات، يساعد على محاربة العدوى عن طريق الفم ومعالجة اضطرابات الجهاز التنفسي. تساعد أوراق النعناع على تخفيف الاحتقان في الأنف والحنجرة والقصبات الهوائية والرئتين، وتسريع عملية الشفاء خاصة في نزلات البرد والإنفلونزا. كما يساعد النعناع على تخفيف السعال، يساعد على الوقاية من السرطان وعلاجه، وخاصة سرطان البروستاتا والجلد والرئة. يساعد النعناع على استرخاء الجسم وتهدئة العقل وتخليصه من الإجهاد، وتشجيع إفراز الهرمونات الخاصة بالسعادة، وهذا لمكافحة الاكتئاب والتعب وإبعاد القلق والتوتر. تحتوي أوراق النعناع على كمية جيدة من معدن البوتاسيوم، واللي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية والمحافظة على توازن السوائل في الجسم، وبالتالي خفض ضغط الدم وتنظيم معدل النبض. ودمتم بصحة وعافية.
0: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
2: على الفجيرة اف ام.
3: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
4: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة،
3: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
4: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، أعقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
3: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
4: ونقاشات تهم العائلة،
3: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة أفأم.

0: وير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا، ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة اف ام.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا. فجيرة اف ام.
2: الموروث على الفجيرة اف ام.
3: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا
1: بحار. مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث، وبعدنا مستمرين في الاعداد وطريقة بدء العمل في الغوص. قبل نزول الغواصين يبدأون بالاستعداد لهذه العملية. يقوم الغواصين في هذه المرحلة بسد الأنف بمشابك تمنع تسرب الماء لهم وتعرف بالفطام، ويسد ذنيه بقطن صوفي أو بشمع عشل، ويرتدون واقيات أصابع مصنوعة من الجلد تسمى خبط، ويلبسون سراويل صغيرة يسموها الشملولة، ويكون القماش ويعلق سلسلة صغيرة في رقبته تسمى الديين، مصنوعة من الحبال على هيئة نصف كرة، فتحتها محاطة بطوق عيدان شجر الرمان وتستخدم لجمع المحار. ولمساعدة الغواصين على النزول السريع للقاع يوضع ثقل من الحجر أو الرصاص يثبت في حبل يسمى الزبيل، وعند الوصول إلى القاع قاع البحر يزيح الغواص عن قدمه هذا الثقل فيسحبه السيب اللي يتعامل معه بمهارة في النزول والرفع من قاع البحر بعد انتهاء المهمة، فيهز الغواص الحبل فيسحبها السييب إلى الأعلى بسرعة. لهني يا رفاقة الخير نكون وصلنا إلى نهاية الموروث. على أمل لقاء بكم، كونوا بخير.
2: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة أف أم.

0: الفجيرة اف ام. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: 11 تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. محمد بن راشد يشهد خلوة وطنية لاستعراض ملامح ومشاريع المرحلة الجديدة لمنظومة حكومة الإمارات للذكاء الاصطناعي المساعد إيجنتك إي آي. حاكم الفجيرة: تأمين الصحي الشامل رؤية قائد، يضع الإنسان أولا ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهارا. محمد الشرقي يلتقي فريق نادي الفجر الفنون القتالية لتتويجه بجائزة سبيا الشرق الأوسط 2026. سيف بن زايد يشهد جانبا من فعالية المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات. الوطني للأرصاد يوسع شراكاته الدولية لتعزيز الأمن المائي عبر المشروع الإماراتي الكازاخستاني. مبادرة البدر تنظم محاضرة بعنوان الهدي النبوي في ذي الحجة، أيام تهذب الإنسان في دبا الفجيرة. دوليا: أحمد الشرعي يعتذر عن تصريحات والده في حق دير الزور. العراق يدين استهداف الإمارات والسعودية ويلاحق المتورطين. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع حزب الله في جنوب لبنان. شيلي بوتن: وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط حتمي. روبيو: أمريكا مستعدة لفتح مسار جديد في العلاقة مع كوبا. الناتو يدعم جهود منع امتلاك إيران أسلحة نووية. في الاقتصاد: في حوار مع المجلس الأطلسي سلطان الجابر، الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها ودورها شريكا موثوقا ومسؤولا في قطاع الطاقة العالمي. غرفة تجارة دبي تنظم 276 اجتماعا ثنائيا للأعمال في أكرا لتعزيز التعاون التجاري مع غانا. مذكرة تفاهم بين تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي وسوق المال اليونانية لتعزيز التعاون التنظيمي. الذهب يقلص خسائره الصباحية ويرتفع تزامنا مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وفي الرياضة: رئيس الدولة يستقبل فريق نادي العين لكرة القدم بمناسبة فوزه بلقب دوري أدنوك للمحترفين. منتخبنا الوطني يفتتح مشواره في خليج 27 بلقاء نظيره اليمني. دبي تستضيف فخر العرب 23 و 24 من مايو في انطلاقة موسم رابطة المقاتلين المحترفين. منتخب الكاراتيه يفتتح مشاركته اليوم في الألعاب الخليجية بالدوحة. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري. أستون فيلا يحرز لقب الدوري الأوروبي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
6: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة،
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
6: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
5: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
6: ونقاشات تهم العائلة،
5: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 to 4 العصر على الفجيرة FM.
8: كل المطلوب منك
9: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
10: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
11: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
12: اختياراتي مدمرة حياتي
11: وكل جديد بالفن والعالم.
13: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
11: وشي من كل شي.
14: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
11: ايه معنا رح بتغير مود،
15: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
11: وانت عم تسمع ماجازين
6: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM. نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف يوم السبت.

0: اف ام. فجيرة اف ام.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: تلعب عملية التمثيل الغذائي دورا مهما في تحويل الطعام والشراب إلى طاقة، فكلما ارتفعت سرعة حرق الدهون زاد معدل إنقاص الوزن والعكس. وعلى الرغم من أن تناول الوجبات الغذائية الصحية والمتوازنة وممارسة الرياضة والحصول على النوم الجيد تساعد على تنظيم هذه العملية، إلا أن هناك بعض المشروبات التي تعزز التمثيل الغذائي بشكل فعال لإدارة الوزن والتخلص من دهون البطن، ومنها ماء الليمون، إذ يعتبر من المشروبات التي تسهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن وإزالة السموم وتحسين الهضم، لأن الليمون يحتوي على حمض الستريك، كما يفيد نقع بذور الشيا في كوب من الماء لمدة ساعة إلى ساعتين وخلطها مع عصير الليمون وإضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل وتناوله في الصباح. وتعرف القرفة بأنها أحد التوابل الصحية منذ العصور القديمة، كونها تلعب دورا في تنظيم مستوى السكر في الدم ودعم الصحة العامة. ويعد ماء القرفة من المشروبات المهمة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن، ويمكن غلي الماء مع 4 ملاعق صغيرة من بذور الكمون وقطعتين من أعواد القرفة وإضافة عصير الليمون. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والعديد من المركبات والعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز عملية التمثيل الغذائي، وخاصة عند تناوله يوميا كجزء من النظام اليومي بشكل منتظم. ويمكن إضافة أوراق النعناع وعصير الليمون والعسل بعد دقيقة واحدة من صب الشاي وخلطها جيدا ثم تناوله.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
2: 12 تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. بحضور منصور بن زايد وسيف بن زايد ومشاركة أكثر من 400 مسؤول حكومي، محمد بن راشد يشهد خلوة وطنية لاستعراض ملامح ومشاريع المرحلة الجديدة لمنظومة حكومة الإمارات للذكاء الاصطناعي.

0: على جهود جمارك دبي لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية حركة التجارة. عبد الله بن زايد يلتقي وزيرة الداخلية والمستشار الألماني في برلين. السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين درهم لإماراتي حرض على الزواج من قاصرات في المغرب عبر مواقع التواصل. الوطني للأرصاد يوسع شراكاته الدولية لتعزيز الأمن المائي عبر المشروع الإماراتي الكازاخستاني. إقليميا ودوليا العراق يدين استهداف الإمارات والسعودية ويلاحق المتورطين. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع حزب الله في جنوب لبنان. كوريا الجنوبية إسرائيل أطلقت سراح كوريين بعد احتجاز سفينة مساعدة لغزة. الأمم المتحدة تدين قرار إسرائيل إقامة منشأة عسكرية في مجمع الأونروا بالقدس الشرقية. الناتو يدعم جهود منع امتلاك إيران أسلحة نووية. ترامب يضاعف الضغط على طهران مع ازدياد الاحتقان في الشارع الإيراني. في الاقتصاد، سيف بن زايد يفتتح الدورة 9 من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار. سلطان الجابر في حوار مع المجلس الأطلسي، الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها ودورها شريكا موثوقا ومسؤولا في قطاع الطاقة العالمي. غرفة تجارة دبي تنظم 276 اجتماعا ثنائيا للأعمال في أكرا لتعزيز التعاون التجاري مع غانا. بزنس فرانس، تكامل اقتصادي بين الإمارات وفرنسا يدعم فرص نمو الاستثمارات المتبادلة. مذكرة تفاهم بين تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي وسوق المال اليونانية لتعزيز التعاون التنظيمي. في الرياضة، محمد الشرقي يلتقي فريق نادي الفجر للفنون القتالية ويبارك تتويجه بجائزة سبيا الشرق الأوسط 2026. منتخبنا الوطني يفتتح مشواره في خليج 27 بلقاء نظيره اليمني. دبي تستضيف فخر العرب 23 و24 من مايو في انطلاقة موسم رابطة المقاتلين المحترفين. أبوظبي كريكت سبورتس هاب يعلن الإشراف رسميا على بطولة تيتان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: يعد هذا الكتاب الأكثر تأثيراً في مجال التوجيه نحو تحقيق الإنجازات الشخصية والاستقلالية المالية، وأخيراً نحو الغنى الروحي الذي لا يقاس بالمال. هذه بداية كتاب فكر تصبح غنياً، هو أحد أشهر كتب التنمية الذاتية في العالم من تأليف نابليون هيل، نشر لأول مرة بعام 1937، يعتبر من أكثر الكتب تأثيراً في مجال التحفيز المالي وتطوير الذات. الكتاب يعرض 13 قاعدة أساسية بإمكانك اتباعها لتحقيق النجاح المالي والشخصي. يعتمد فيه الكاتب على قوة الفكر وكيفية استخدام الفكر للوصول للأهداف. يعتمد أيضاً على فكرة أن التفكير الإيجابي والتحفيز الداخلي هما المفتاح لتحقيق النجاح، وخاصة النجاح المالي. يستعرض الكتاب أهمية التفكير المنظم، التصميم القوي، الثقة بالنفس في تحقيق الثروة، بالإضافة إلى التخطيط والعمل الجاد. يقدم الكتاب فكرة أن الثراء لا يتحقق فقط بالمال، بل يبدأ في عقل الإنسان، مع التركيز على دور العقل الباطن في النجاح. من النقاط الأساسية في الكتاب أن لازم يكون عندك هدف واضح، لازم تكون مؤمن بقدراتك، لازم يكون عندك التصور العقلي يشير إلى أن تقنيات التكرار الذهني للأهداف والطموحات التي تؤمن بها بشكل عميق يساعد العقل الباطن على تحقيقها. وأيضاً يشدد على أهمية اكتساب المهارات والخبرات في مجال عملك لتحقيق النجاح. يعتبر هذا الكتاب مهم بالنسبة لرواد الأعمال والأشخاص اللي يبون ينجحون من الناحية المادية. رغم أن الكتاب ما يركز بشكل كامل على المال، إلا أن المفاهيم في هذا الكتاب ممكن تطبقها في عملك. هذا الكتاب بيساعدك على ترتيب أولوياتك، يلهمك للاستمرار رغم التحديات، يحفزك للتركيز على تعلم مهارات جديدة، وأخيراً تحقيق النجاح المالي. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب فكر تصبح غنيا.
0: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم. أعقار وبرقع.

0: في بيت العائلة.
1: دراسات وإحصائيات وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
0: ونقاشات تهم العائلة.
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة أفأم.
2: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك عالدرب.
0: وياك عالدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ5 من الساعة 5 لـ7 المساء على الفجيرة FM.
2: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد. فجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. محمد بن راشد يشهد خلوة وطنية لاستعراض ملامح ومشاريع المرحلة الجديدة لمنظومة حكومة الإمارات للذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI. هزاع بن زايد يطلع على مستجدات مشاريع تطوير البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية في منطقة العين. وفي الرياضة، الإمارات في المستوى الثالث بقرعة تصفيات كأس آسيا لشباب كرة القدم.
0: الأخبار المحلية.
1: إلى التفاصيل، أهلا بكم. تجسيدا لتوجيهة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وشارك في الخلوة أكثر من 400 شخصية من أصحاب المعالي الوزراء والقيادات الحكومية الاتحادية والمسؤولين الإعلاميين لاستعراض الخطط التنفيذية الشاملة للمنظومة الوطنية لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن العمل الحكومي في خطوة ترسخ مكان الدولة الإمارات بوصفها الأولى.

0: التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية وفريق النادي بمناسبة تتويج نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول في جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط لعام 2026 سباي ميدل إيست أوردز 2026 إحدى أبرز الجوائز الرياضية المتخصصة في المنطقة. وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي اهتمام حكومة الفجيرة بالقطاع الرياضي وتطويره وتمكين البيئة الداعمة التي تسهم في الارتقاء بإنجازات الأندية والرياضيين في الإمارة وتحقيق مستويات متقدمة من التميز والتنافسية بما يعكس مكانة الفجيرة المتنامية على خارطة الرياضة الإقليمية والدولية. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفودا من شركة مطارات أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي وشركة قطارات الاتحاد للاطلاع على مستجدات المشاريع التنموية والاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية في منطقة العين. بحثت سعادة سارة محمد فلكناز عضو المجلس الوطني الاتحادي مع سعادة لينا غالفيث رئيسة لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في البرلمان الأوروبي سبل تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين خلال لقاء عقد في ستارزبورغ الفرنسية. وتناول اللقاء قضايا تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار ودورها في ملفات السلام والأمن إلى جانب دعم العمل متعدد الأطراف ومواجهة خطابات الكراهية والتمييز.
1: الأخبار الدولية.
0: أدان معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بأشد العبارات قرار السلطات الإسرائيلية إقامة منشآت عسكرية في مجمع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية والذي كانت قد استولت عليه في يناير الماضي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن مستعدة للانتظار بضعة أيام للحصول على ردود من طهران بشأن الاتفاق النووي محذرا من أن عدم التوصل لاتفاق قد يؤدي إلى تحركات عسكرية سريعة. وقال ترامب إن الولايات المتحدة في المراحل النهائية مع إيران مشددا على عدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي ومتوعدا باتخاذ إجراءات إذا لم يتم التوصل لاتفاق. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بكين أمس أن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بات أمرا حتميا فيما شدد الجانبان على متانة العلاقات بين بلديهما رغم الأوضاع المضطربة التي يشهدها العالم. ووقع بيانا مشتركا لتعزيز التنسيق الاستراتيجي وإعلانا يدعو إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس الدورة 9 والأكبر في تاريخ المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار، وشهد الإطلاق الرسمي للنسخة الأولى من قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام التي تنظمها وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان بالتعاون مع مجموعة أدنك بمشاركة نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل الأمن والجاهز والاستدامة. وتستمر فعاليات الحدث حتى 21 مايو 2026 في مركز أدنك أبوظبي. أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب ورئيس التنفيذي لأدنك أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كشريك موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة العالمي انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة. ودعا معاليه خلال حوار مع المجلس الأطلسي إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للطاقة وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز إلى جانب الاستثمار في مختلف مراحل سلسلة القيمة لدعم اقتصاد الطاقة العالمي.
1: الأخبار الرياضية.
0: أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جدول مباريات بطولة خليجي 27 والتي تستضيفها جدة من 23 من سبتمبر إلى 6 من أكتوبر المقبلين. ويبدأ منتخب الإمارات مشواره بمواجهة اليمن يوم 24 من سبتمبر، ثم يلتقي البحرين يوم 27 من سبتمبر، ويختتم دور المجموعات أمام قطر يوم 30 من سبتمبر. وتقام المباراة الافتتاحية بين السعودية والكويت فيما يستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية المباراة النهائية يوم 6 من أكتوبر المقبل. يترقب منتخب الإمارات للشباب تحت 20 عاما قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في الصين والمقرر سحبها يوم

0: 28 مايو الجاري في كوالالمبور، ويشارك في تصفيات 44 منتخبا، فيما جاء منتخب الإمارات في المستوى الثالث ضمن مرحلة التصفيات الرئيسية والتي تقام من 31 من أغسطس إلى 6 من سبتمبر 2026 بنظام التجمع. واعتمد الاتحاد الآسيوي نظاما جديدا للتصفيات يتضمن مرحلتين وآلية للصعود والهبوط بهدف تعزيز التنافس بين المنتخبات.
1: أخبار الطقس.
0: حالة الطقس في الفجر اليوم الخميس صحو بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للانخفاض والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تكون مثيرة للغبار أحيانا. الرياح شمالية غربية جنوبية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة. حالة البحر مضطرب إلى متوسط الموج. عن درجات الحرارة فقد بلغت في الفجيرة 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 25%، في دبا بلغت 38 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 29%، في طويين بلغت درجة الحرارة 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 21%، أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 38 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 18%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 15%. إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادل؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.
8: من سواها دربها.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: مختارات من برامجنا على لفجيرة أف أم.
0: لا زالت الكثير من النساء الإماراتيات يمارسن تلك الحرف التقليدية الرائعة، حيث أصبحن يقمن بإبداعات كثيرة في زخرفة ونقش السرود بنقوش كثيفة. والكثير من هؤلاء النساء تعلمن أسرار وخبايا تلك الحرفة من جداتنا التي اكتسبنها منذ نعومة أظافرهن، لتصبح كل واحدة منهن بمثابة حاضنة لتلك الحرفة التقليدية، حيث استطعن وفي انسجام لافت أن يمررن أصابعهن بين الخوص بشكل دقيق ومبدع، فتصنع منه أشكالا مميزة بها رونق الماضي العتيق. والحديث عن الصناعات التي كانت تقوم بها الإماراتية يطول، ولكن السرود له حكاية ورواية.
2: اليوم بترمس عن السرود، والسرود عبارة عن خوص من سعف النخيل. يعني الأولين كانوا يقولوا إحنا نشرط النخلة، يطلعوا من الخوص.

0: خوص الشوائب اللي ما يبوها. فالمرأة تشيل هذه الخوصة أو هذه الجريدة اللي فيها الخوص، تستحل منها الخوص وتروح تروحها في الشمس لين يبس. بعد ما يبس تجي تنظفه، يعني في مؤخرة الخوص فيها اسمها قشبارة، هذه تشيلها بالسكين وتشرخ الخوص، وبعدين يروح يصبغه يعني مثلا الألوان أحمر الأخضر الأزرق.
1: السرود يستخرج من سعف النخيل، وهو عبارة عن حصيرة مستديرة الشكل أو مستطيلة، تكون عادة مزخرفة بأشكال جميلة وألوان متعددة. وعادة ما تجتمع الأسرة حول السرود لتناول الطعام، ويجتمع معها الضيوف كذلك، حيث ثم مكان للرجال وآخر للنساء وحدهن. وتكون للضيف عادة الصدارة، حيث يكون السرود كبير الحجم، ويتناول الجالسون حول السرود الطعام قعودا فوق.

0: اللون الأصفر لازم نخلى فيها شيء اسمه القلب وبنعم القلب مثل خوص يعني بس يسمى القلب بتعم القلب هذا يصبغ القلب ينقش فيه أو بعد يصبغ فيه منه اللون الأصفر أو يصبغ بتعم القلب فيستعمل عادل هناك يبدو السفة الأول البدوة يسموها حسب اللون اللي يبوا الأحمر ولا الأخضر أو الأزرق حسب اللون بعدين يصبوه دورة خضراء ودورة حمراء ودورة زرقاء ودورة صفراء دورة بيضة هذا يسموه صرود عربي الصرود العربي في عدة ألوان بعدين ما خلصوا من الدور نقشوه النقشة هذه تكون يعني أبو ليد حي ميت سواحلي يناح دبابة أبو أربع أبو الفصوص يعني عدة مسميات للنقوش
1: يتشكل الصرود عادة بعد نقعه بالماء لتلينه ثم تصنع منه الجديلة أو السفة وبعدها تخاط الجديلة باستخدام الخيط أو السير وبشكل حلزوني دائري تتحدد مساحته حسب الرغبة إذ تعرف الصراريد بأحد الحجمين 15 أو 30 باعاً وقد تصنع الصراريد لتستخدم

0: هيك الوحدات نفس ما كانوا الأول يصبوا الخوص ويصفوا ويكون في طلبات عليهم، يعني يطلبوا منهم إحنا نبغى خوص، يعني يحبوا الأشياء القديمة الأشياء الأولية مال زمان الأول على حسب يعني طلبهم. يبوع مثلا باع، بتقول أنا باع صارود باعين 3 أباع 5 أباع على حسب أنت ما تطلبي هذا الصارود. فالحمد لله يعني الصارود ما زال ولا زال يستخدموا رغم تطور الحياة وكل شيء، ولكن موجود لحد يومنا هذا الحمد لله رب العالمين. الله كان زمان الأول كان زمان الصراحة في المتاعب وفي أشياء، ولكن كان أيام جميلة والحمد لله.
1: ومع أن الصرود اختفى حاليا ونظرا لجماله، باتت الكثير من البيوت اللي تحب التراث وتعشقه تستخدمه كنوع من الديكور، تزين بها المجلس أو جدران غرفة الطعام، ويأتي بألوان كثيرة وأحجام متنوعة، وتتوافر كميات كبيرة منه في الأسواق القديمة أو في المشاغل التراثية.

تريوني في حلقة جديدة من برنامج أصايل على الفجيرة اف ام. كنت وياكم أنا نورة مبارك في الإعداد والتقديم، وفي التعليق مريم الضنحاني مسؤولة اللجنة النسائية في دبل الفجيرة، وعبد العالي الحيدوكي في الإخراج.

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
2: على الفجيرة FM.
3: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
2: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة،
3: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
2: وفقرة طبيب العائلة والعقل

0: العقل السليم في الجسم السليم. عقارو برقع وسوالف بيت العائلة.
1: دراسات وإحصائيات وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة.
0: ونقاشات تهم العائلة.
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفأم.
2: كل المطلوب منك
3: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة.
4: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
5: مش بس الافلام والسينما كمان بخليك up to date مع الاغاني
6: اختياراتي مدمرة حياتي
5: وكل جديد بالفن والعالم.
7: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
5: وشي من كل شي.
8: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
5: ايه معنا رح بتغير مود.
9: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
5: وانت عم تسمع ماجازين
0: مع انس من الاثنين الى الجمعه من الساعه 7 لين الساعه 9 المساء على الفجيره FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مغندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
6: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
7: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
8: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: 92.6 والهو شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: موجز تمام الثانية، أهلا بحضر.

0: في منجزنا محلياً، أنور قرقاش يؤكد محاولة إيران التعدي على سيادة الإمارات البحرية أضغاث أحلام. حكومة الإمارات تعلن عن شراكة معرفية استراتيجية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. الوطني الاتحادي ولجنة حقوق المرأة بالبرلمان الأوروبي يبحثان تمكين المرأة. الإمارات تغيث غزة ب195 طنا من الطرود الغذائية. إقليميا ودوليا، انتقادات دولية حادة لبينغ فير بسبب فيديو أسطول الصمود. بتهمة التمرد المسلح إيران تعدم رجلين. انطلاق اجتماعات سودانية موسعة في نيروبي لبحث وقف الحرب. في سوريا توقيف مسؤول سابق على صلة بسجن صيديان. العراق يؤكد رفضه استخدام أراضيه لشن هجمات على دول الجوار. كانتو يحصل على ترخيص أبوظبي العالمي لتعزيز توسعه الاستثماري في الشرق الأوسط اقتصادياً. اتفاق تاريخي بين دول التعاون وبريطانيا ب 15 مليار استرليني سنويا تشمل السلع والخدمات المالية والتجارة الرقمية وحماية الاستثمار والمشتريات الحكومية والاتصالات. منطقة اليورو تنزلق نحو الانكماش، ونشاط الأعمال يسجل أدنى مستوى منذ 2023. في الرياضة، الأبيض يفتتح مشواره في خليج 27 بلقاء منتخب اليمن. 116 لاعبا ولاعبة في كأس الاتحاد للكاراتيه. فرسان الإمارات ينافسون في سباقات كاستل ساغرا الدولية بفرنسا. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في موجز إخباري جديد. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: مواضيع تهمك وتهم العائلة، بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة اف ام.
1: مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

نحن يا محمد كلنا في اللزوم نصوم لك ارواحنا وانت فخر كل اماراتي مقرك على راس العلا يا محمد دوب منيف تحب الشمخ المستني.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة.

0: الطبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم. عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة.
1: دراسات وإحصائيات وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة.
0: ونقاشات تهم العائلة.
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

حياكم الله مستمعينا متابعينا، مرحبا بكم ويانا في حلقة جديدة من برنامج بيت العائلة. ومشوارنا يبدأ من الآن وحتى الساعة الرابعة عصرا بأخبار إيجابية في علوم البلاد ودراسات وإحصائيات. اليوم وياكم أنا حمود محمد ونورا مبارك، ويرافقنا عبد العال الحيدوكي باختياراته المميزة وسائل التواصل. ويانا سمع أصواتكم على 600 55 55 16 ورقم الواتساب 0922 315 15. أكيد بنبدأ مشوارنا، ولكن بعد الفاصل خلكم ويانا.

حياكم الله مستمعينا متابعينا. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالإفراج عن 956 نزيلا من المنشآت العقابية والإصلاحية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية المرتبطة عليهم أو المترتبة عليهم تنفيذا لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وتجسد هذه المبادرة الإنسانية نهج سموه في ترسيخ قيم التراحم والتكافل المجتمعي بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق نادي العين لكرة القدم والجهازين الإداري والفني بمناسبة تتويج الفريق ببطولة دوري أدنوك للمحترفين لعام 2025-2026 للمرة 15 في تاريخه، إضافة إلى ممثلي فرق النادي الفائزة بعدد بطولات خلال الموسم.
2: وهنأ سموه خلال لقاء اللاعبين ومدرب الفريق والجهازين الإداري والفني ومجلس الإدارة وجماهير النادي بهذا الإنجاز، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الفرق الرياضية

0: في الدولة خلال منافسات المواسم المقبلة.
1: وحث سموه اللاعبين على مواصلة التميز وتعزيز الإنجازات، مؤكدا أن تطوير منظومة القطاع الرياضي المتكاملة يمثل محورا مهما ضمن رؤية الدولة التنموية الشاملة والمستدامة لبناء جيل من الرياضيين القادرين على الإسهام في صناعة مستقبل الوطن وإعلاء اسم الدولة في المحافل والمنافسات الرياضية العالمية.
0: ومن جانبهم أعرب وفد النادي عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام سموه والدعم الذي يوليهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لقطاع الرياضة والشباب في الدولة، مما كان له كبير الأثر في تطوير الرياضة الإماراتية.
1: والتقط لسموه مع اللاعبين ومسؤولي النادي الصور التذكارية.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة FM.
1: أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة تمثل رؤية قائد يضع الإنسان أولا ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهارا.
2: وقال سموه بهذه المناسبة في خطوة وطنية رائدة تجسد النهج الإنساني والحكمة القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. جاءت مبادرة اعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع أبناء الوطن لتؤكد من جديد أن الإنسان سيبقى في قلب المشروع التنموي الإماراتي ومحور اهتمام القيادة في حاضر الدولة ومستقبلها.
1: وأضاف أيضا أن هذه المبادرة الاستراتيجية ليست مجرد قرار تنظيمي أو تطوير خدمي، بل هي ترجمة صادقة لرؤية قائد استثنائي آمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من صحة الإنسان وكرامته وجودة حياته.
2: وأكد سموه أن اعتماد منظومة صحية شاملة بهذا المستوى المتقدم يعكس بوضوح توجه الحكومة وحرصها الدائم على أن تبقى دولة الإمارات في صدارة الدول التي تبني مستقبلها على أسس العدالة الاجتماعية والاستدامة الإنسانية، وهي خطوة تضاف إلى سجل زاخر بالمبادرات النوعية التي جعلت من الإمارات نموذجا عالميا في التنمية الشاملة ومثالا يحتذى في رعاية الإنسان وصون كرامته.
1: وقال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في ختام الكلمة أن حفظ الله الإمارات وأدام عليها نعمة الأمن والعافية والرخاء لتبقى رايتها خفاقة في ميادين الريادة والتميز والإنسانية.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة FM.
1: حضر سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة مأدبة الغداء التي يقامها معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن في الوثبة في أبوظبي بحضور عدد من كبار المسؤولين وملاك الهجن من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
2: وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تناولت أهمية سباقات الهجن بوصفها جزءا أصيلا من الموروث الثقافي والتراثي لدولة الإمارات ودول الخليج العربية وما تمثله من قيمة حضارية تعكس ارتباط أبناء المنطقة بعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة وحرصهم على الحفاظ على هذا الإرث العريق ونقله للأجيال المقبلة.
1: وتناولت الحديث أيضا الدور البارز الذي يؤديه المهرجان السنوي الختامي ختامي الوثبة لعام 2026 في تعزيز مكانة سباقات الهجن على المستويين الإقليمي والدولي باعتبار أحد أبرز أكبر المهرجانات المتخصصة في هذه الرياضة التراثية وما يشهد في كل دورة من مشاركة واسعة ومنافسات قوية تعكس الاهتمام المتزايد بهذه الرياضة الأصيلة.
2: وأكد الحضور أن النجاحات المتواصلة التي يحققها المهرجان تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للحفاظ على التراث وتعزيز حضوره وتجسيد رؤية القيادة الرشيدة في دعم الرياضة التراثية وصون الموروث الوطني بما يعزز الهوية الوطنية ويرسخ القيم الأصيلة في المجتمع.
1: وشهد الاستقبال تقديم فقرات وهازيج شعبية أدتها فرق تراثية ابتهاجا بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان في مشهد وطني جسد عمق التلاحم بين القيادة والمواطنين وعبر عن الاعتزاز بالموروث الثقافي الإماراتي الأصيل وعكس مشاعر الترحيب والتقدير لسموه.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بالصورة الشرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
4: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
5: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
6: كل المطلوب منك
7: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره،
8: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
9: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني
10: اختياراتي مدمرة حياتي
9: وكل جديد بالفن والعالم.
11: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
9: وشي من كل شي.
12: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
9: ايه معنا رح بتغير مود.
13: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
9: وانت عم تسمع ماجازين
4: مع أنس من الاثنين الين الجمعه من الساعه 7 لين الساعه 9 المساء على الفجيره FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن
5: مغندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك

0: من أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
2: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: 92.6 والهو شرقي. موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز تمام الثالثة، أهلا بحضراتكم. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى استقلال بلاده. حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي 11 للمجلس الاستشاري. حمدان بن محمد يعتمد 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي. أنور قرقاش يؤكد محاولات إيران التعدي على سيادة الإمارات البحرية إضغاث أحلام. الوطني الاتحادي ولجنة حقوق المرأة بالبرلمان الأوروبي يبحثان تمكين المرأة. الإمارات تغيث غزة ب 195 طنا من الطرود الغذائية. إقليميا ودوليا، انطلاق اجتماعات سودانية موسعة في نيروبي لبحث وقف الحرب. في سوريا توقيف مسؤول سابق على صلة بسجن صدنايا. العراق يؤكد رفضه استخدام أراضيه لشن هجمات على دول الجوار. أسطول غزة يشعل أزمة دبلوماسية لإسرائيل في أوروبا. تقرير استخباراتي يكشف تطورات عسكرية سرية داخل إيران. الرئاسة التركية تقول أردوغان أكد لترامب في مكالمة هاتفية أن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران أمر إيجابي.

0: انطلاق قمة إيكونومي ميدل إيست 2026 في أبو ظبي. اتفاق تاريخي بين دول التعاون وبريطانيا ب 15 مليار استرليني سنويا. منطقة اليورو تنزلق نحو الانكماش، ونشاط الأعمال يسجل أدنى مستوى منذ 2023. في الرياضة، الأبيض يفتتح مشواره في خليج 27 بلقاء منتخب اليمن. ومنافسات قوية في بطولة الإمارات للجاليات لكرة السلة. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في نشرتنا المفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد البجيرة في مكتبة بالديوان الأميري سعادة نادر أبو شاويش مدير نادي البجيرة للفنون القتالية وفريق النادي بمناسبة تتويج نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول في جوائز صناعة الرياضة، هي أحد أبرز الجوائز الرياضية المتخصصة في المنطقة.
1: وأكد سموه اهتمام حكومة الفجيرة بالقطاع الرياضي وتطويرها وتمكين البيئة الداعمة التي تسهم في الارتقاء بإنجازات الأندية والرياضيين في الإمارة وتحقيق مستويات متقدمة من التميز والتنافسية، بما يعكس مكانة الفجيرة المتنامية على خارطة الرياضة الإقليمية والدولية.
0: ونوه سموه بمتابعة واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو مجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالقطاع الرياضي وحرص سموه على تطوير البنية الرياضية وتمكين المواهب الوطنية بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة في أوساط الرياضة العالمية.
1: وهنأ سموه نادي الفجيرة للفنون القتالية على هذا الإنجاز الرياضي المميز الذي يعكس مستوى تطور الرياضة في إمارة الفجيرة ويضاف إلى سجل الإنجاز إنجاز الإمارة في المحافل الرياضية الدولية.
0: ومن جانب أيضا عبر سعادة نادر أبو شاويش عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه واهتمام المستمر بالقطاع الرياضي بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم الإمارة في المحافل العالمية، مؤكدا أن هذا التتويج يأتي ثمرة للرؤية الطموحة والدعم المستمر من سموه.
1: حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وفريق نادي الفجيرة للفنون القتالية.

0: التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في برلين كلا على حدى فريدريتش ميرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية وألكسندر دوبير يندد طبعا وزير الداخلية في الجمهورية الألمانية.
1: ونقل سموه إلى ميرتس خلال اللقاء تحيات صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل نهيان.

0: ومن جانبه حمل ميرتس سمو وتحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والازدهار.
1: وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
0: وخلال اللقاء أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويدعم خططهما لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.
1: وبحث اللقاء أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.
0: وجرى أيضا بحث الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية التي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة.
1: وجدد ميرتس التأكيد على تضامن جمهورية ألمانيا الاتحادية مع دولة الإمارات وإدانتها هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، فيما أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للموقف الألماني الداعم، مؤكد سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.
0: وناقش اللقاء التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية وضمان حرية التجارة العالمية.

0: الفجيرة FM على منصات التتويج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في عام 2022 حصلت الفجيرة FM على الجائزة الأولى.
1: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج ناي من إنتاج إذاعة الفجيرة FM الإمارات العربية المتحدة.
0: إعداد وتقديم عواطف محمد. وفي عام 2023 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين فضيتين.
2: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج شبابيك من إنتاج

0: ربحت إلى لأنك الأغلى.
1: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، ومن إخراج عبد العالي الحيدوكي. وفي عام 2024 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين.
2: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج فيتامين،
1: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
3: الجائزة الثانية منحت لومضة بيئتنا أمانة،
1: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة. وفي عام 2025 نواصل النجاح بوتيرة ثابتة لتحصد إذاعة الفجيرة جائزتين، الأولى ذهبية والثانية فضية.
2: الجائزة الأولى ومضة درهم وقاية،
1: إعداد وتقديم أنس الشلي وإخراج تامر العمري.
4: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج حكايات أمي،
1: تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، عواطف محمد، خديجة علي، عبد الله الهاشمي، والطفلة غالية موعود، ومن إخراج تامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
5: الفجيرة اف ام 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمره حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنز من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
9: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والاشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
8: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
9: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
10: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
11: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
12: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
13: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
14: بتوقيت الفجيرة.
8: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
15: فجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: لهني مستمعينا متابعينا بنكون وصلنا لكم لختام مشوار حلقتنا لليوم.
2: كنت وياكم من حمود محمد
1: ونور مبارك،
2: رافقنا عبد العال الحيدوكي ورسل عقرباوي باختياراتهما المميزة. أوقات سعيدة أتمناها لكم مع إذاعة الفجيرة.
1: الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا. مع السلامة،
2: إلى اللقاء.

0: الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

0: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: نشرة الأخبار، أهلا بحضراتكم. البداية من أبرز العناوين. رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى استقلال بلاده. محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 836 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي. أنور قرقاش يؤكد محاولات إيران التعدي على سيادة الإمارات البحرية أضغاث أحلام.
0: الأخبار المحلية.
1: أهلا بحضراتكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة ياكوف ميلاتوفيتش رئيس الجبل الأسود بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ميلويكوس بايتش رئيس وزراء الجبل

0: سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي أمر بالإفراج عن 836 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقبية في دبي من مختلف الجنسيات وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أكد أن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام، ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: تعودنا على التنمر الإيراني عبر عقود طويلة حتى أصبح جزءاً من المشهد السياسي في الخليج العربي، وضعت المصداقية بين خطاب عدواني وبيانات صداقة جوفاء واليوم أو وبيانات صداقة جوفاء واليوم وبعد العدوان الإيراني الغاشم يحاول النظام تكريس واقع جديد ولد من هزيمة عسكرية واضحة، لكن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام، ومن يريد التعايش مع محيطه العربي عليه أن يدرك أن الثقة مفقودة واستعادتها لا تتم بالشعارات بل بلغة مسؤولة وصون السيادة والالتزام الحقيقي بمبدأ حسن الجوار. اختتمت هيئة الفجيرة للثقافة والأعلام بالتعاون مع دراية للمتحدثين دورة القيادة وصناعة القرار الإعلامي بحضور سعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والأعلام وبمشاركة عدد من القيادات الإعلامية وممثلي المؤسسات المحلية والاتحادية. واشتملت الورشة على محاور متخصصة تشمل القيادة الإعلامية وإدارة الأزمات وبناء الرسائل المؤثرة وتحليل البيانات وصناعة المحتوى الرقمي، هدفت إلى تطوير مهارات القيادة الإعلامية وتعزيز قدراتهم في صناعة القرار الإعلامي. وقام سعادة ناصر اليماحي بتوزيع الشهادات على المشاركين. متابعينا، التقينا أولا سعادة ناصر اليماحي، التقيناه المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام متحدثا عن الورشة ودور الهيئة في تنظيم دورات متخصصة في مجال الإعلام.
1: هذه الدورة هي دورة مهمة في تعزيز القيادة الإعلامية وأيضا الترابط ما بين القيادة الإعلامية وما بين الإعلاميين، فدائما نؤكد دائما مثل هذه الدورات هي لتطوير مهارات وقدرات العاملين وأيضا الحرص على إكسابهم الإعلام الحديث وخاصة الإعلام ديناميكي ومتغير. في ذلك هذه الدورة هي تكملة لدورات سابقة حرصت الهيئة على تطويرها لقطاع الإعلام، وأيضا الموظفين العاملين في هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وحتى العاملين في المؤسسات الأخرى في إمارة الفجيرة. دولة الإمارات حاليا حريصة على موضوع الـ AI أن يكون هذا من ضمن منظومة متكاملة لدولة الإمارات. أيضا قطاع الإعلام هو أهم قطاعات استفاد من موضوع الـ AI، فلذلك الموظفين والعاملين في مجالات الإعلام عليهم أن يتسلحوا بالـ AI بطريقة أو بأخرى مختلفة. لذلك الـ AI زي ما ذكرت هو بيكون عنصر رئيسي من الدورات القادمة. نحرص على أن نواكب الإعلام الحديث وخاصة ما يتعلق بالمحتوى الإعلامي، أيضا القنوات بروزها للمؤسسات الأخرى، وأيضا ظهور الإعلام الناجح لمؤسساتنا المختلفة في دولة الإمارات.
2: الأخبار الدولية.
0: في الأخبار الدولية، كشفت شبكة CNN نقلا عن مصدرين مطلعين على تقييمات استخبارية أمريكية أن إيران استأنفت بالفعل بعض عمليات إنتاج الطائرات المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار التي بدأت مطلع إبريل، في مؤشر على سرعة إعادة بناء قدراتها العسكرية رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة. ووفق ما نقلته وكالة رويترز عن التقرير، فإن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ترى أن عملية إعادة تأهيل البنية العسكرية الإيرانية تجري بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة، خصوصا فيما يتعلق بإنتاج المسيرات ومنصات الإطلاق، وهو ما يثير مخاوف داخل واشنطن من استعادة طهران جزءا مهما من قدراتها الهجومية خلال فترة قصيرة. وكانت الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا في أبريل الماضي إلى وقف إطلاق النار بوساطة إقليمية بعد أسر

يأمن التصعيد العسكري الذي شمل ضربات أمريكية وإسرائيلية على أهداف داخل إيران وردودا إيرانية بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة. لكن التقارير الغربية تؤكد أن الهدنة بقيت هشة وغير مستقرة مع استمرار التوترات في الخليج ومضيق هرمز ووقوع حوادث أمنية متفرقة منذ بدء التهدئة. كما أشارت تقارير أمنية غربية إلى أن طهران وصلت العمل على تعزيز بعض قدراتها العسكرية رغم الضغوط الاقتصادية والعقوبات، مستفيدة من شبكة تصنيع محلية واسعة ومنشآت موزعة جغرافيا تقلل من تأثير الضربات الجوية. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر إيرانية بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم إرسال اليورانيوم عالي التخصيب للخارج. ونقلت رويترز عن مصدرين إيرانيين أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال اليورانيوم عالي التخصيب الذي يكاد يكون صالحا لصنع أسلحة نووية إلى الخارج، مما يشدد موقف طهران بشأن أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام. تحول اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة من عملية أمنية بحرية إلى أزمة دبلوماسية وإعلامية متصاعدة، بعدما أثارت صور النشطاء المقيدين ومعصوبي الأعين موجة انتقاد واسعة في أوروبا، دفعت عدة حكومات إلى استدعاء دبلوماسيين إسرائيليين وإصدار بيانات احتجاج رسمية. وأعادت الحادثة تسليط الضوء على تراجع صورة إسرائيل في الرأي العام الأوروبي، خاصة بين الشباب والجامعات ومنظمات المجتمع المدني، وفق ما أوردته صحف أوروبية وغربية تابعت تداعيات القضية. كان أسطول الصمود العالمي قد انطلق من موانئ أوروبية بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية قبل أن تعترضه القوات الإسرائيلية في البحر المتوسط وتحتجز عددا من المشاركين فيه. انطلقت في نيروبي اجتماعات القوى السودانية الرافضة للحرب والموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من التحالفات والأحزاب السياسية والقوى المدنية والشخصيات العامة، على أن تستمر الاجتماعات في العاصمة الكينية حتى السبت 23 من مايو. يشارك في الاجتماعات تحالف القوى المدنية والسياسية صمود ممثلا برئيسه عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق للحكومة الانتقالية المدنية والتي أطاح بها الجيش، إلى جانب رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور وعدد من رؤساء وممثلين.

0: السودانية قد اجتمعت في نيروبي في 16 من ديسمبر من العام الماضي وأسست إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد، والذي مثل أول اصطفاف واسع للقوى السودانية المناهضة للحرب.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: نظمت مؤسسة الفجيرة الوطنية للفنادق فعالية فخورين بالإمارات، نظمتها أمس واليوم بمشاركة عدد من فنادق الفجيرة ودبل عقاب، تأكيدا على روح الولاء والاعتزاز بدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة. شهدت الفعالية كلمات ألقتها الأستاذة زينب الكعبي مدير المؤسسة، وعدد من مدراء الفنادق المشاركين عبروا خلالها عن فخرهم بما حققته الإمارات من إنجازات ومكانة عالمية، مؤكدين أن حب الوطن والانتماء له مسؤولية وقيمة راسخة في كل فرد يعيش على أرضه الطيبة. حول هذه الفعالية متابعينا تتحدث الأستاذة زينب الكعبي مدير مؤسسة الفجيرة الوطنية للفنادق، نتابع.
2: تضامنا مع مبادرة فخورين بالإمارات، نبث لكم رسالة شكر وعرفان إلى رجال أمننا الأبطال، ونرفع لكم الشعار هاتفين به: نحن فخورين بكم وفخورين برئيس الدولة وحكام الإمارات السبع. نقول لكم شكرا على الأمن والأمان، والسلام علينا وعلى جميع دول العالم. زينب الكعبي، مدير عام مؤسسة الفجيرة الوطنية للفنادق.
0: إلى الذهب وأسعاره، استقر سعر الذهب اليوم بعد أن تغلب التأثير الناجم عن التفاؤل المرتبط باحتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران على المخاوف من التضخم الناتج عن صعود أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة العالمية. استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4543.96 دولار للأوقية، وارتفعت أيضا العقود الأجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم يونيو 0.2% إلى 4545.50 دولار. بالنسبة متابعينا للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 75.96 دولار للأوقية، وخسر البلاتين ليصل إلى 1947.37 دولار. انخفض أيضا البلاديوم 0.1% ليصل إلى 0.2 أو إلى 1368.75 دولار.
1: الأخبار الرياضية.
0: في الرياضة المحلية، أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه اعتماد مشاركة 116 لاعبا ولاعبة في منافسات كأس الاتحاد بعد غد على صالة نادي الشارجة للألعاب الفردية. وأكد الاتحاد في بيان له، أكد اكتمال جميع الإجراءات الخاصة بإقامة البطولة وتسجيل اللاعبين واللاعبات في 7 أندية والتنسيق مع نادي الشارجة الرياضي حول كافة الأمور التنظيمية لضمان نجاح البطولة. في الرياضة العالمية، أحرز فريق أستون فيلا الإنجليزي لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم يوروبا ليج للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على فرايبورغ الألماني ب3-0 في نهائي البطولة، والذي أقيم يوم الأربعاء بمدينة إسطنبول التركية. سجل الأهداف الثلاثة يوري نيلمانس وإيميلينيو بوبينديا وروجر مورغان. بهذه النتيجة تأهل أستون فيلا مباشرة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2026-2027.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس صحو بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للانخفاض والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط وتكون مثيرة للغبار أحيانا. أيضا الرياح متابعين تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية من 10-25، تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة. حالة البحر مضطرب إلى متوسط الموج. بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 38%، في دبا بلغت 43 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 14%، وفي مسافي بلغت درجة الحرارة 37% و16% نسبة الرطوبة.

0: ختام النشرة، شكرا جزيلا للمتابعة، أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاربد استروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: اطلب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني.
4: اختياراتي مدمره حياتي.
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور.
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنس من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
9: تعرف حمود ان بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الانسان بالراحة والامان،
8: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
9: واول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الاخبار الايجابية عن بلادنا الحبيبة.
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم. اعقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
9: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة.
9: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف هول.
10: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة أفهم.
11: أخبار وعلوم، وخلي مشوارك يحلى ويانا في وياك عالدرب بعد شوي على الفجيرة FM.

0: بشوي على الفجيرة اف ام. الفجيرة اف ام
1: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: موجز أخبار الخميس، أهلا بحضراتكم. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى استقلال بلاده. حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي 11 للمجلس الاستشاري. حمدان بن محمد يعتمد 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي. أنور قرقاش يؤكد محاولات إيران التعدي على سيادة الإمارات البحرية، أضغاث أحلام. إقليميا ودوليا، انطلاق اجتماعات سودانية موسعة في نيروبي لبحث وقف الحرب. في سوريا، توقيف مسؤول سابق على صلة بسجن صدنايا. العراق يؤكد رفضه استخدام أراضيه لشن هجمات على دول الجوار. تقرير استخباراتي يكشف تطورات عسكرية سرية داخل إيران. وفي أيضا أخبارنا الدولية، بتهمة التمرد المسلح إيران تعدم رجلين. الرئاسة التركية تؤكد، أردوغان أكد لترامب في مكالمة هاتفية أن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران أمر إيجابي وأنه يعتقد بإمكانية حل القضايا الخلافية. في الاقتصاد، انطلاق قمة إيكونومي ميدل إيست 2026 في أبوظبي. اتفاق تاريخي بين دول التعاون وبريطانيا ب15 مليار استرليني سنويا، تشمل السلع والخدمات المالية والتجارة الرقمية وحماية الاستثمار والمشتريات الحكومية والاتصالات. منطقة اليورو تنزلق نحو الانكماش، ونشاط الأعمال يسجل أدنى مستوى منذ 2023. وفي الرياضة، الأبيض يفتتح مشواره في خليج 27 بلقاء منتخب اليمن. 116 لاعبا ولاعبة في كأس الاتحاد للكاراتيه. نهاية الموجز، ألقاكم بإذن الله على رأس الساعة القادمة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
0: الفجيرة اف ام،
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارب دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار.

0: القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
2: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا، ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة FM.
0: ومثل ما نحن وياك، خليك انت ويانا.

أقول هلا بالخميس، أقول هلا بالإجازة، أقول هلا بالأيام الحلوة، أقول هلا فيه. كل هذه الأشياء اللي قاعد أتكلم عنها أنا حاليا كلها من الأشياء الجميلة اللي تمر بحياتنا، إن كانت الإجازة إجازة الويكند، إن كانت إجازة العيد، إن كان العيد، إن كان أنت يا عزيزي المتابع، كل هذه الأشياء جميلة بالنسبة لي. فمسائي هذه الأشياء كلها أعزائي المتابعين، وأكيد نرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج وياك على الدرب، وآخر حلقة بهذا الأسبوع نقدر نقول. فأتمنى لكم دائما أيام سعيدة بين أهلكم وناسكم، وعلى على على فكرة لازم أنتم تكونوا موجودين معانا، لأن اليوم عندنا دراسات خطيرة بنتكلم عنها، وبنفس الوقت بتكون شوية صادمة، يعني ما أدري بتغير فكرتك. فأنا أباك اليوم يا صديقي المتابع تربط حزام الأمان وتجيب مشروبك المفضل وتصوره وتطرش على الواتساب على 0922 3115 15، وتسوق يا صديقي وتفوق معانا شويتين مثل ما قال أحمد سعد، ونتعلم حاجات جديدة في حياتنا. ثبت الموجة، خلكم ويانا أعزائي المتابعين. وإذا حابين تسمعون أغنية طرشوها على الواتساب 0922 3115 15. فوق يا صديقي فوق.

الآن. Now. حمل تطبيق الفجيرة اف ام من جوجل بلاي واب ستور واستمع إلينا مباشرة. استمع واستمتع.

0: هايتك في وياك عالدرب.
1: خلينا نبدأ وياكم أخبارنا بالتكنولوجيا أعزائي المتابعين. لا تنسى تربط حزامك وتجيب مشروبك المفضل من شاي أو قهوة. نبدأ بالبداية مع فورتنايت. تعرفون لعبة فورتنايت، اللعبة المشهورة الموجودة بالبلاي ستيشن والكمبيوتر؟ جت فترة من الفترات هذه اللعبة انشالت من التليفونات، من أجهزة الهاتف، والحين رجعت من جديد. وهالمرة تقول لك شركة فورتنايت إنها بترجع بقوة. شوفوا، من سنة تقريبا رجعوا لعبة فورتنايت، السنة اللي طافت رجعوها على متجر الأب ستور، وكانت محظورة

تنحضر أو تنحضر أو تكون مش موجودة لمدة 5 سنوات. في بينها وبين شركة أبل مشكلة. طبعا شركة إيبك جيمز قالت في بيان مجرد إجبار شركة أبل على الكشف عن التكاليف الحقيقية لتشغيل متجر التطبيقات وما تسمح طبعا إلى شركة أبل شو تسوي بمجرد ما أنت تشتري أي شيء بإيبك جيم أو باللعبة هذه، إن كان سكن إن كان سلاح إن أيا كان أي شيء تشتريه بهذه اللعبة، شركة أبل تفرض 30% من أي من المدفوعات. يعني حتى مش بس على لعبة فورتنايت، على أي شيء أنت تسوي. تخيل وياي مثلا تسوي الاشتراك مثلا في إنستغرام أو بميتا أو مثلا اشتراك بتويتر، فشركة أبل دائما تسوي 30% تأخذ على المدفوعات داخل التطبيقات، وهذا طبعا مثل ما قالوا أنها تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار الأمريكية. فلهذا السبب شركة إيبك جيم أو فورتنايت رافعة قضية على شركة أبل، وقالت الحين هي قاعدة تسرح موظفين كثار وبترجع بكل قوة. أعزائي المتابعين، يعني يعني هي تدرك زين ما زين ان المحكمة الاتحادية الامريكية راح تجبرها على التحلي بالشفافية لشركة ابل، وان بشان كيفية فرض رسوم على متجر التطبيقات. فاللي بيصير كالتالي، لعبة ابل فورتنايت موجودة بالتليفون، وراح يتم توسع كبير لشركة فورتنايت، بتكون موجودة بكل الاجهزة. يعني ما بتكون محتكرينها في مكان معين، لا بتكون موجودة بكل مكان. وحين عندهم مثل ما خبرناكم مشكلة بينها وبين شركة ابل على موضوع دفعات 30% اللي تفرضها شركة أبل على كل عملية شراء. خلينا نروح وياكم الحين إلى دراسة، هذه دراسة وايد قوية. قالوا بهذه الدراسة 10 دقائق من الذكاء الاصطناعي ممكن يعني يتغير حياتك 180 درجة. قبل فترة سويت وخبرتكم عن دراسة تمام نشرتها شركة مايكروسوفت، طبعا سووها السنة اللي طافت وأنا سويتكم إياها من فترة. قالوا إن يصير في تراجع معرفي بين الموظفين، تمام، بين معرفة الموظفين خصوصا الأشخاص اللي هم يزيد اعتمادهم على الذكاء الاصطناعي. بس هذه الدراسة يعني أنتوا تظنون راح تأيد هذا الشيء ولا شو ممكن راح تقول؟ بخبركم عن الدراسة اللي هي 10 دقائق من الذكاء الاصطناعي ممكن تسوي لك شيء فظيع. خلينا نروح راشد الماجد ونرجع بعدها لهذه الدراسة.

0: هاي تك في وياك عالدرب.
1: يسعد لي مساكم متابعينا الكرام، يا مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعونا. تعرفون من مجرد ما يينا شيء في حياتنا الجديد، يعني مثلا تنزل أكلة مثلا والناس صار عليها ترند، أو مشروب مثلا، أو مثلا تقنية جديدة، فتلاقي بعد فترة تلاقي أن الناس يبدون يتكلمون عنها، وتلاقي أن فيها أضرار سلبية وإلى آخر، الناس يبدون يتكلمون عن هذه الأشياء. لكن هالمرة أكثر شيء الحين صاير ترند هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مجرد ما نزل وياه تمام، فالناس قاموا يستعينون فيه ويساعدهم بأشياء كثيرة وإلى آخره. الحين كل شويتين ينزل تطبيق بالذكاء الاصطناعي، كل شويتين والله هذا التطبيق مع الذكاء الاصطناعي يغير لك مثلا الصور، هذا يساعدك بالشغل، هذا يساعدك بمعرف شو، هذا كطبيب، هذا إلى آخره. ففي دراسة من سنة تقريبا سواها وتكلمت أنا عنها، وهي دراسة نشرتها شركة مايكروسوفت، وقالت فيها أن الأشخاص اللي يروحون ويستخدمون الذكاء الاصطناعي يصير فيهم كالتالي، اللي هو التراجع المعرفي. سواها للموظفين وخلوهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي، موظفين لا، فمجرد ما خلوهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي شافوا أن الموظفين صار عندهم تراجع معرفي. إيش السالفة؟ ليش؟ فقاموا وسووا دراسة ثانية. هالمرة هالدراسة اللي سووها استندوا فيها على الشات جي بي تي، إنزين جابوا الشات جي بي تي واستخدموه. فاللي سووه كالتالي، طبعا هذه الدراسة فظيعة، جلستها جدا قصيرة، مدتها 10 دقائق بس، 10، تخيلوا يا 10 دقائق، هذه الدراسة اللي سووها. قالوا الدراسة هذه جت بالجامعات الكبيرة، في يعني باحثون من جامعة كارينجي ميلون، وأيضا MIT، وجامعة أكسفورد، وجامعة كاليفورنيا. هذه الجامعات الأولى ما عرفتها، بس كاليفورنيا وأكسفورد أكيد بتعرفها. وقالوا إن الدراسة اللي بيسووها عن شيء اسمه التفريغ المعرفي. هل الذكاء الاصطناعي يسوي لك تفريغ معرفي؟ شو التفريغ المعرفي؟ يعني في عقلك هذه المعرفة اللي انت تعرفها، او مثلا انت درست رياضيات، او درست مثلا نحو والى اخره، يقول لك الذكاء الاصطناعي هل ممكن يفرغ معرفتك هذه؟ فاللي سووا دراسة معينة، انزين استغرقت الجلسة حوالي 10 دقائق يا صديقي المتابع. طبعا لما سووا الدراسة هذه قالوا ولقوا ان المؤشرات، ان الاشخاص اللي قرروا الاعتماد بشكل مفرط على تقنية الذكاء الاصطناعي تخلوا عن قدرتهم بالتفكير النقدي في غضون دقائق معدودة. تخيلوا يعني دقائق بس خلاص شال موضوع التفكير النقدي، ونظرا لأن

النتائج كانت متشابهة في مهام الرياضيات والقراءة. يفترض طبعا الباحثون أن تدهور الأداء هو نتيجة عامة لحل المشكلات بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومش مرتبطة بمهام محددة بالذات، لأن قالوا أن الذكاء الاصطناعي شوف هذه 10 دقائق يخلي عقلك أبد ما يفكر، يعتمد اعتماد كلي على شو؟ على الذكاء الاصطناعي. على فكرة أنا بهذه التجربة اللي قاعد يتكلمون عنها في أحد أصدقائي يعني إذا كان موجود عندنا في اللايف فحياه الله، ما بذكر اسمه، في أحد أصدقائي كان دائما في رمضان أطرح ألغاز، وهذا الشخص كان من الأشخاص اللي هم يحلون اللغز، يقعد يفكر يمخمخ ويعطيني الجواب يحل اللغز، لكن بعد ما اعتمد على الذكاء الاصطناعي صار في كالتالي: لما أسأل سؤال تمام، فاللي يسوي يكتب السؤال على الذكاء الاصطناعي ويكون هو واثق 100% أن الجواب اللي بيقوله صح، فبمجرد ما يعطيه الجواب أقول له لا غلط. إنزين ما يعني هو كشخص ما يحاول، كان قبل يقعد 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ما عنده أي مشكلة. وحتى لما أقول الجواب يقول لي لا تقوله، خليني أفكر، أنا مستمتع بالتفكير. لكن هالمرة بالفعل هو ما قاعد يستمتع حتى بالتفكير، اللي قاعد يسويه كالتالي: إنه هو فقط قاعد يعتمد اعتماد كلي على الذكاء الاصطناعي. فصراحة يعني أنا من أول ما شفت هذه الدراسات يعني هو في شيء غلط، في شيء غلط. أنا ما أقولك لا تستخدم الذكاء الاصطناعي، استخدمه لأشياء معينة، لكن حاول قد ما تقدر أنت كإنسان ما تهمل جانب عقلك. هو العقل حالة العضلة. ليش؟ العضلة لما تروح تتمرن في الجيم بتكبر وبتقوى، العقل لو ركنته وسويتها نفس الشيء ما راح يفكر مرة ثانية، فأنت بمجرد ما تخليه يفكر وتقرأ وتستنتج وإلى آخره بيكون يعني نقدر نقول لك يعني بيكون فعال وشغال يا صديقي المتابع. خلينا نروح وياكم إلى 5 أشياء معينة ممكن أنت تسويها بحياتك إذا أنت حاب تحط راسك وتنام وما قادر. فالخبراء يكشفون 5 حيل فعالة علشان تنوم نوم سريع، لأن تعرف الواحد لما يتقدم في العمر النوم عنده يخف وما يقدر ينام، وفي ظل حياتنا المليئة بالتكنولوجيا والشاشات فالواحد صعب جدا أنه يحط راسه وينام. خلينا نروح وياكم إلى أغنية ماجد المهندس والمرعى البضاعة، نسمعها ونرجع وياكم.

0: لا يفوتك في وياك عالدرب.
1: يسعد مساكم متابعينا الكرام، يا مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعونا عبر اثير اذاعه الفجير 92.6. واذا انت تعاني من النوم يا صديقي ومشاكل ما قادر تحط راسك وتنام، ما عليك الا تثبت الموجه حاليا. ليش؟ لان انا بعطيك مثل ما قالوا الخبراء خمس حيل بسيطة ممكن تسويها بتخليك تنام نوم عميق. أول شيء خلينا نتكلم عن الغذاء، يمكن بعض الأشخاص يجهلون هذا الموضوع. تعرف يا صديقي لما تأكل أشياء فيها سكر بالليل فبتزيد الحركة عندك وبتزيد الطاقة عندك، فما تقدر تحط راسك وتنام. نفس الأشياء اللي فيها كافيين، القهوة والشاي. فلهذا السبب دائما الخبراء يقولوا لك لا تشرب قهوة أو أي شيء فيه كافيين قبل لا تحط راسك وتنام، أو أي شيء فيه سكر أو يعني حلويات بشكل عام. لكن الأبحاث الحين قاعد تظهر، ما أقولك بقهوة لا لا لا، الأبحاث قاعد تظهر أن في بعض الأكلات ممكن تحسن جودة النوم، من بينها الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والأسماك والبيض والحليب، لأنها تحتوي على الميلاتونين وهو الهرمون اللي ينتج بجسم الإنسان علشان ينظم دور النوم. حتى بعد أزيدك من الشعر بيت، في عندك الديك الروبي والدجاج والأسماك والجبن والبيض، البيض الأبيض والمكسرات والبذور ومنتجات الألبان فيها حمض. هذا الحمض الأميني يحتوي أي يتحول عفوا حتى إلى الميلاتونين داخل جسم الإنسان. فيقول لك حاول تشثر بنعدها قبل لا تحط راسك وتنام. لا تسوي مثل صديقنا يثجل بعيش ولحم ومعرف

شنو وبعدها يدوخ وينام. لا لا، انت لازم تنام نومه هنيئه. اما الشيء الثاني وهو تمرين، وهذا انا شخصيا اسويه، في تمرين التنفس. طبعا الدراسات تقول تمارين التنفس او تقنيه التنفس تساعد على النوم عبر ابطاء معدل ضربات القلب وخفض ضغط الدم يا صديقي وتقليل القلق. ففي طريقه اعتمدها دائما في حياتي وهي 8-7-4، عباره عن انك تاخذ يعني تاخذ شهيق عبر الانف لمده 4 ثواني، تحبسه لمده 7 ثواني، وبعدها تزفره الطلعه من الفم لمده 8 ثواني اللي هي 8-7-4. تسويها مالبو 3-4 مرات بتلاقي ان جهازك العصبي هدا، انزين بتلاقي انك خلاص دخلت شيء فاهم عليه بتنام. فتمسويها لين ما تحط راسك وتنام. هذه حتى يقولك يسووها، تعرف منو؟ الناس اللي يروحون مثلا حروب فما يقدرون يحطون راسهم ينامون، فيسوون هذه الحركة هذه التقنية بس علشان يركلسون ويقدرون ينامون. أما الشيء هذا رقم كم؟ هذا رقم 3. أما لا رقم 2 هذا هي رقم 2. أما الشيء الثالث فهو استخدام تقنية الخلط المعرفي. هي عبارة عن أنك أنت مجرد ما تحط راسك وتنام، يعني خلاص بتنام، حاول أنك أنت لما تيجي تفكر فكر يعني ادخل مثلا بحلم، يعني فكر كأنك قاعد تحلم. العقل أنت شي قاعد تخدع العقل. فاللي تسويه كالتالي، مثلا أول ما تحط راسك وتنام فكر ببيت، تمام، وبعدها فكر بشيء يبدأ بحرف الباء، إنزين بنفس الحرف الأول، يعني بيتني لا هذا كله أكل بيصير بعد، إنزين منزل يا صديقي، إنزين وفكر بعدها بشيء يبدأ بحرف الميم، إنزين منطاد قاعد يطير عند البيت. فأنت لما تفكر في هذا الشيء لمدة يعني من بين 5-15 ثانية، من بعدها عقلك يعني هو بيدخلك بحلم على طول، وهذا الحلم نفسه وبيكمل لك الأحداث. فهذه الشيء رقم 3. أيضا رقم 4، هذا الشيء صراحة أنا استغربت من عنده، وهو أنك أنت تلبس فريلك زلاغات الجوارب أثناء النوم. طبعا بعض الناس يعني يغطون بالنوم لما يكون الجسم بارد، يعني داخل غرفة مظلمة وباردة، ورغم هذا الموضوع هذا موضوع الزلاغات لما تلبسه يقول لك لا إن فاهم علينا شن الموضوع متناقض، لكن ارتداء الجوارب يساعد على إبقاء الجسم بارد بحسب الخبراء. بتقول يا عبد الله بلبس زلاغ بيصير جسمي بارد؟ انت اسمع السالفة. في طبعا المتحدثة باسم الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، ذكر زمان اسمها وايد طويل، انزين بجامعة بنسلفانيا، تقول لما انت تقوم بتدفئة اقدامك بارتداء الجوارب تتمدد الاوعية الدموية تحت الجلد، ومو بس هذا، مو بس بالقدمين بل في جميع انحاء الجسم. وقالت ان التمدد يسمح للدم ان الدفء بالوصول الى سطح الجلد، ومع استمرار الدورة الدموية طبعا يتخلص الجسم من الحرارة وتبدأ تنخفض حرارة الجسم الداخلية تدريجياً.

يعني حتى ينصح بعد بتجربة حمام دافئ أو تناول مشروب دافئ خالي من الكافيين قبل النوم علشان تعطيك الموضوع الريلاكس. أما آخر الأشياء وهو أيضا من أغرب الأشياء يا صديقي وهو الاستعانة بمروحة. زي ما تقولي أنا عندي سبلت شحتاج في المروحة عندي يعني تبريد هذا المركزي وما يطلع صوت أموره تمام. مهني الفكرة يا صديقي الاستعانة بمروحة. يقول لك المروحة أو الشيء اللي يطلع صوت المروحة دائما لما تشغلها تطلع صوت زين. فيقول لك لما نتحط مروحة زين الجسم يبدأ شو يصير فيه يعني هذه الضوضاء البسيطة الضوضاء البيضاء اللي تصدرها المروحة تخليك يعني أثناء عملية النوم وتشيل عنك الضوضاء أو ضوضاء الخلفية بشكل عام زين. مثلا فجأة طير يا صوصو واحد فتح الباب بالغرفة الثانية تعطيك هذه الضوضاء الخفيفة هذه الضوضاء الخفيفة. حتى في ناس يحطون سماعات يسمعون ضوضاء خفيفة في صوت المطر أشياء منتظمة فاهم علي. فلما تسمعها هذه تخليك تغطبي النوم يا عزيزي المتابع. وكل هذه الأشياء كل هذه الأشياء اللي قاعدين نتكلم عنها مو مشان شيء بس مشان صحتك يا غالي. على العموم خلينا ندخل بموضوعنا ما أدري جرب هذه الخمس أشياء أو واحد من هذه الأشياء صدقني بتغير حياتك. طبعا أشكر أختنا فاطمة راستنا على الواتساب مشروبها المفضل السبانيش وبالعافية عليك ويابت لها كيكة بعد مكتوب عليها سمايل وتقول بنفس الوقت العقل مثل العضلة إذا ما استخدمته يضعف. نعم if you don't use it you're gonna lose it. وبعد تقول الذكاء الاصطناعي أداة ذكية نعم لكن ما عندها قلب يعيش التجربة ولا روح تحس ولا ذاكرة مليانة يعني موقف مثل الإنسان. أيضا تقول بعد شو تقول هذا شو بكلمة بعيدة كلم الطوفة وقولها ممكن نرسم حلم حلو وبعدين يبدأ الحلم يتشكل وياك وتنام يعني نفس المبدأ مبدأ النوم. خلينا نروح للموضوع اللي بنتكلم عنه بعد شوي بس أترككم مع وليد الشامي سمعكم لحنات طيبة عشان تحطوا راسكم وتنامون.

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني
4: اختياراتي مدمره حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف من نور
3: وشي من كل شي.
0: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
6: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
7: مع أنس من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
8: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
7: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز أخبار السادسة، أهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه

0: شو السالفة في وياك عقرب.
1: حياكم الله متابعينا الكرام ويا مرحبا بكم. اليوم سالفتنا يعني انا ادري انت طالع من الدوام وعندك اجازه, بس بنفس الوقت يعني حابب اذكرك شويه في الدوام يا صديقي. بنفضفض بنقول اللي في خاطرنا يا صديقي, بنقول اللي بخاطرنا. طبعا منورينا جميعا كل الاخوه والاخوات اللي يتابعونا على الاذاعه واللي يتابعونا على لايف تيك توك, حياك الله يا اصب منورنا. المهندس اصب صح نطقي الاسم, منورني يا صديقي, يا مرحبا بك بلايف المتواضع, وبنفس الوقت كل الاصدقاء اللي قاعدين يتابعونا. سؤالنا في فقره شو السالفه, لو كنت انت بالدوام يا صديقي الصدوق, لو كنت انت بالدوام وعندك اكيد زميل بالعمل هو اكثر شخص تسولف وياه, يعني صديق مقرب لك زين بالعمل, يعني ما نقدر نطلق عليه صديق, صديقك هو بس زميلك بالعمل, بس علاقتك معه 100 100. حلو يا يوم من الايام دخلت الدوام ودخلت سلمت وقعدت وسولفت وياه, لقيت انه يرد عليك ويكلمك بطريقة رسمية, يعني اكيد زعلان منك رسمية وانت ما مسوي شيء. فجأة صار رسمي, يا ترى شو ممكن تسوي مع هذا الشخص؟ طبعا تقدر او شو تسوي بهذا الموقف, تقدر تتواصلون معنا عن طريق الاتصال على 600-55-5516 وتقدرون تراسلونا عن طريق الواتساب على 0922-3-1515 ولا في تيك توك fujera.fm. برجع لكل هالكومنتات الحلوه والجميله من عندكم, بس خلينا نستقبل اول مكالمه. مساء الخير.
2: يمشى السعاده.
1: حي الله يا فاطمه.
2: الله يحييك.
1: أكيد في عندنا إجازة, أكيد مساء السعادة والساعتين والثلاثة والأربعة بعد.
2: إن شاء الله كل يومكم سعادة.
1: آمين إن شاء الله يا فاطمة, طمنينا عنك إن شاء الله بخير.
2: الحمد لله تمام.
1: وكيف الإسبانيش وياك, زين؟
2: والله أوكي.
1: يلا بالعافية. بالعافية. ها يا فاطمة. بالعافية. شو ممكن تسوين بهالموقف؟
2: أزين أنا صار لي موقف تقريبا من أسبوعين.
1: أيوة.
2: هي وايد قريبة مني بس يمكن هي مودها يعني جالب, فكلمتها يعني مريت قلت لها ايش حالك, ما ردت.

0: اكثر
1: الله
0: وحده
1: الله.
0: تيجي عندي يعني تيجي تكلمني،
1: ها
0: بس انا عاطت منها ان انا وقتها اسمع البرنامج ما حد يصابي.
1: حلو، وايد حلو، هذا احسن شيء سويتيه في يومك.
0: استغربت انها يعني كل ما اكلمها بس تجي تحرك راسها رغم ان انا ما سويت
1: هذا
0: شيء.
1: مو رسمي، هذا حتى ما تطلع صوت.
0: لا لا لا، هي بس تجي حركت يعني انه، بس استغربت منها يعني ما سويت شيء.
1: بس شو ممكن تسوين في هذا الموقف؟
0: انا عندي الصراحه يعني اكون صريحه،
1: ايه
0: كل ما يصبح قال صباح الخير شو اخبارك يا النفسيه، ترى اني وايد احبك.
1: هاتي تقولي لها تصبحين عليها. وين رحتي يا فاطمة؟ يا فاطمة وين رحتي؟
0: لكن كنت مقصرة على الصوت.
1: هي يعني انت كل يوم تصبحين عليها في الطريقة، وهي هي يعني ما لا زالت زعلانة من عندك؟
0: هي يعني ما ترد علي بس تحرك راسها، فأنا مستغربة منها. يعني أنا يعني من النوع اللي مثلا أصدقاء العمل بالنسبة لي مختارة خمسة والباقي مجرد زملاء عمل.
1: يعني شو أصدقاء الأمل هذولي؟
0: هم عادي مجرد السلام عليكم وعليكم السلام، بس إنه في حدود. أما هذيل الخمسة ما شاء الله هذيل ربعي.
1: حبيت هالمصطلح أصدقاء الأمل.
0: إيه أنا شي يعني
1: حلو، وايد حلو. أما هذول الخمسة هم اللي زعلانين، يعني هم الخمسة
0: الأصدقاء. لا لا لا، وحدة
1: وحدة بس، واحدة من الخمسة زعلانة
0: يعني
1: من عندش.
0: إيه ودي
1: كم صار
0: أقول
1: لها؟
0: بس شيء، هي تقريبا هو ثالث أسبوع بس تحرك راسها. كنت بعلق، أنا مشكلتي إنه إذا علقت بي بالعيد
1: لا لا
0: جدولها
1: طولي بالك،
0: خافات أصلا.
1: أنت هذه تعليقات
0: بس
1: الله
0: عادي.
1: يخليك. هي
0: عادي في نص يعني، هي تعرف أنا كيف أسلوبي وشي، فقلت احتمال يعني الواحد أنت ما تعرف كيف ظروفه، يمكن يمر في موقف،
1: يمكن هي زعلان شيء. بس إذا مر في موقف مو
0: يعني
1: لازم توقفين
0: أنا ما
1: وياه،
0: يخصني. ها
1: مو لازم توقفين وياه لو مر في موقف لازم يقول لك عشان توقفين معاه؟
0: لا، في بعضهم ما يحبون يجون يعني أوكي عادي يسمعوا لي، بس بلحظة إذا هم كانوا مضايقين ما يحبون يشاركون أحد.
1: أوكي،
0: فودي أقول لها وصل رسالة إن أكثر شيء متعب في تغيير الناس إنك تظل تتذكر طريقتهم القديمة وياك، تستغرب شلون فجأة صار بينكم هذا الحاجز البارد، خصوصاً إذا كنت مرتاح بعلاقتك وياه وتعودت على العفوية والضحك والكلام الطبيعي، ثم فجأة تحس إن كلمة صارت رسمية بينكم وبحدود السلام بس، وقتها العقل يبدأ يتعبك، هل زعلت هذا الشخص؟ هل أحد اتكلم وخرب العلاقة؟ هل أنا تغيرت بدون ما أحس؟ بعض الناس تتغير مشاعرهم ظروفهم أو طاقتهم بدون ما يشرحون، والأجمل دائما أنك تحافظ على هدوءك ولا تركب خلف تفسير لكل ظروف، إذا كان لك مكان عندها راح ترجع في يوم، والتلميح البارد أحيانا راح يتعبك، وفي النهاية الراحة الحقيقية بالعلاقة هي لما تضطر تفكر كثير وتسأل نفسك هم ليش تغيروا. ريح بالك، بيوم راح يرجعون لك من نفسهم والحياة مستمرة. شكرا.
1: صح لسانك، صح لسانك يا فاطمة. هذه انت كاتبت لها شعر وخاطر علشان هي زعلانة من عندك.
0: ايه طرشتها ما سوت لي حتى لايك.
1: الله يسامحك، والله انا من كانك والله ما اعطيها وقت تكتب لها
0: لا لا لا لا
1: الخاطرة هذه.
0: انا وفية يعني عادي، عندي اهم شيء ان ما اخسر ناس انا اعزهم،
1: يعني
0: خاصة
1: بعد
0: في ناس معينة.
1: والله مو غلط، والله مو غلط، في ناس دائما يسعون جاهدا على علاقاتهم.
0: 20 سنة في الدوام لازم يعني اتمسك فيهم.
1: ما شاء الله مخضرمة معاهم ما شاء الله. انت لازم تسوي لي استمثال يا فاطمة. لازم تسوي لي استمثال وتستاهلين والله كل الخير يا فاطمة. ان شاء الله العلاقة ترجع طبيعية، ما ادري يمكن يكون هي ضايقة من عندك من شيء معين، بس على فكرة بس تعرفين شو السبب اتمنى انك تخبرينا. تمام؟
0: ان شاء الله، تحياتي لكم.
1: الله
0: شكرا.
1: ان شاء الله، شكرا لك يا فاطمة على المشاركة الطيبة. مع السلامة.
0: وعليكم سعيد، مع السلامة.
1: الله يحفظك إن شاء الله، يا مش أسعد، مع السلامة. كل الشكر لأختنا فاطمة، شاكر لها على هالتواصل. طبعا أختنا نعيمة بالواتساب شو تقول؟ تقول السلام عليكم، حروح وأقول له تعال نشرب قهوة، ونروح نشرب قهوة وندردش، ويش يعني شوي شوي أحاول أقول له ليش ما بده ما بدك تحكي معي على

كان يعني ارتاح ريح نفسي وهو يكون بعد مرتاح. صديقنا الحمادي قال ما اسوي له واحد اثنين، قال بعلمه الرسميه على اصوله. يعني والله يا صديقي يعني حقك. في صديقنا المهندس بعد شو يقول؟ يقول انه هو صار له هذا الموقف، قال ان هذا الموقف لما صار له زين، يعني في ناس سبحان الله بمجرد ما يخلص مصلحته وياك خلص المصلحه واموره كلها تمام التمام، من بعدها يبدا يتغير. وقال حتى هذا يعني في صفة ثانية زين، يقول في صفة ثانية في ناس بس بمجرد ما يرتفع منصبهم أو يتلاقون ترفيعة تلاقي إن وجهه يتغير معك ويبدأ معك بطريقة رسمية شوي شوي. يعني هذا صراحة ما سميهم أصدقاء. يعني ما أدري شو بتسوون يا جماعة الخير لو كنت أنت بالدوام وزميلك اللي دائما تسولف وياه والدردش تلاقيه صار رسمي وياك فجأة، شو ممكن تسوي بهذه اللحظة؟ طبعا أرقام الاتصال على 600-55-5516 تقدرون تواصلون معنا عن طريق الاتصال الواتساب 0922-3-1515 زين، تراسلونا عن طريق الواتساب. أتمنى أجوبتكم تكون عن الواتساب علشان إن ما تروح الكومنتات بلايف التيك توك، وعلشان بعد أقدر أقراها. أترككم مع ياسر عبد الوهاب ونرجع بعد هذا.

0: أنتم تستمعون لبرنامج وياك عالدرب مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة FM.
1: يسعد لي مساكم متابعينا الكرام، واكيد رجعنا وياكم من جديد ببرنامج وياك على الدرب مع اخوك عبد الله الهاشمي. واذا حاب تنضم لنا لاسره التكتكيون اللي معانا باللايف، ما عليك الا تدخل على اكونت الاذاعه الرسمي فجيره دوت اف ام، ويا مرحبا بكم حتى على لايف الخاص عبد الله الهاشمي المذيع عبد الله الهاشمي. تنورونا جميعا وين ما كنتوا وتتابعونا. لو كنت مره من المرات بالدوام وزميلك اللي دائما تسولف وياه صار فجاه رسمي وياك، شو ممكن تسوي بهذه اللحظه؟ طبعا تواصلكم معانا عن طريق الاتصال 6451 6، الواتساب 0922315115. عندنا رسائل كثيره بالواتساب وبلايف التيك توك حين بقراها، بس خلينا ناخذ هذه المكالمه على السريع. مساء الخير.
2: مساء النور وعليكم السلام ورحمه الله.

0: مقلوبي.
1: انت تعال واللي تبغيه بس.
0: قلنا راح نقلبك تعال
1: انت. انت مش بس صح المقلوب اللي تبغيه. امر امر اخوي عبد
0: الله. الله يسعدك ويحفظك ان شاء الله ومبارك عليك. زين بدايه هذا الشهر الكريم وان شاء الله
1: يرحمكم العيد قبل ما يجي الجميع أبقهم كلهم.
0: الله يسعدك ويحفظك ان شاء الله ويقويك يا ختاب. ختاب شو ممكن تسوين بهذا الموقف؟
1: عادي مع السلامة.
0: أنا قلت الحين بتفضفضين بتقولي شيء في خاطرك.
1: مع السلامة. شوف أقول لك شيء.
0: قولي.
1: اللي بزعل أخرته برضه. عنده أربع حيطان وسقفه أرض. اللي ما عاجبه أي واحد يصدق راسه فيها.
0: طب فيني أخذ فاصل صغير؟ يا ختام تعرفين ليش؟ لأن أنا حاليا قاعد أشم ريحة مقلوبة الله يسامحك. والله لا
1: شميت
0: ريحة مقلوبة يا جماعة. في أحد قاعد يسوي مقلوبة ويشممني ولا كيف؟
1: مقلوبة عندكم في الإذاعة؟
0: ما أدري شميت ريحة والله العظيم.
1: حد جايب وياه حد جايب وياه
0: يا الله. الله يسامحهم الله يسامحهم
1: اللي صايمين جايبين وياهم.
0: شكلي بطلع بطمشهم الحين أنا أشوف شو الوضع. زين كملينا. أنت قلتي بتعاملين بالمثل.
1: شوف نسوي نسوي نسوي نسوي. أنا أقول لك هالشيء ليش يبدأ بالأخير؟
0: ليش؟
1: عم أبدأ إنه خلاص يعني هم اللي زعلانين. بعد إحنا اللي نروح راضيها.
0: بعد صح.
1: يكفي راضينا راضينا راضينا راضينا.
0: يعني أنت قاعد تمشي نفس مبدأ منه بيبا بيبا مسكينة شوش صار فيها؟
1: ما أنا أقول لك عم أبدأ أهلي بعد قرايبنا. خلاص اللي بزعل آخر تراضي.
0: أنت ماخذة مبدأ البيت على بالدوام. فاللي بيزعل براحته وما معلش
1: اخر تراضي اللي في حتى اللي في الدوام حتى اللي في الدوام لما تكون احسن منهم راح يزعلوا منك صح. انت اخذت. طب يا الله ربنا هيك رايد
0: يا ما تكون انت اسوء من عندهم يقول لك انت مخرب الشغل لما
1: انت مخرب الدنيا. كل واحد بحريته مش انه لا مبالاه بس ها هو المنطق هالحين
0: يعني لا
1: اللي بيخرب واللي بيسوي هو الأساس
0: والله تعصد
1: واللي بيعمل واللي بيش اسمه بالشلود شايتينه.
0: والله صدقيني يا ختام طبعا مبدأ اللي هو ان الواحد ما بيخلص من كلام الناس ومبدأ انه خلاص يعني احنا عايشين فطول لي بالك شويتين فيعني اجمل مبدأ صراحة
1: والله لانه شو اعطي اعطي اعطي واخر شيء انت شو سويت ما سويت شيء خليني مثل غيري
0: قاعد اكل
1: شيبس شو بمبدئي يعني خليني مثل غيري بس بمبدئي انا مش بمبدأهم
0: صح. المهم شيء يريح بالك يعني انت تقولين
1: انسى اربع الحيطان في سقف في ارض ما عجبتك الارض وقراصك في الحيط
0: اللي ما بيتراضى هو بيراضي عمره في عمره.
1: الزعلان اخر تراضي
0: ايه خلي راضي عمره في عمره. يعني انت ما بتكلمي وما بتسالي شو فيك ولا شيء
1: خليه لأنه تعب الواحد وهو يسأل وانتراب فلان وعلنتان هذا الزعل من أتفه شيء يعني أشياء تافهة ما بتحتم
0: صح.
1: ما بتستاهل إنه تزعل منها
0: صح صح. واحد قد ما سوى فهم بيتمو زعلاني من عنده شو سوي
1: أنا يعني أنا معطيتك على مبدأ أني الحجم وصل لأن خلاص يقول بوم القنبلة.
0: الله يعينك الله يعينك والله ويقويك يا ختام.
1: الله يسعدك يا رب. يعني مثل مبارحة أنا خذت حنان على المستشفى لو شفت شو سوت فيه في المستشفى خطوتين ما بتمشي خطوتين ما بدأ تمشي بدأ الويلتشير
0: ليه
1: تتعب تتعب لأنا ما بمشي ما أخذين مبدأ ما بقول ما بدأ وشو سوت مثلها أنا بكون بيني وبينها يمكن 10 متر أو 100 متر أكثر حتى عشان لا صار ما صار ما أصحاب السلام هذا اللي بنحب الصبال بتوكي وفاء كانت ويانا كانت تطورها عشان تراوي أهلي لأنهم ما يصدقوني أقول لهم تسوي فيه شيء يوم يصير أنا وياها
0: يلا تحبش تدلع عليك
1: دعت قالت طلع المفتري وفاء في الليل تعبت.
0: الله يقويكم إن شاء الله الله يقويكم طبعا.
1: يعني الواحد وصل لمرحلة اكتفاء ذاتي خلاص
0: خلاص ما عاش بده.
1: أجل أخوي عبد الله بسألك سؤال الحين أنا لايفك أنت ولايف العميل أوكي أقولكم أخوي فهد أخوي عبد الله مثلا أو شيء أو مرحبا أو السلام عليكم تقييدي يني إيش معنى
0: لايف ولايف منو
1: العميل هو أنا واحد
0: أوكي
1: شو يني تقييد على الكلام اللي أودي لكم إياه
0: يعني شو كان
1: ويقول شو مخالف معايير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي عبد الله
0: ما تقييد لازم تكوني رسمية

0: يعني شو اسوي شو اتكلم؟
1: لا تسلم او لا تسلم والله ما ادري بشوف لك شيء.
0: مو بس السلام يعني الحين انا كم كومنت كتب ما تشوفه انت يجيني تقييد. طب ليش
1: ما اعرف والله
0: كلام عادي يعني لو اسب عادي
1: فاهم عليك. لا هو لان لا حتى لو قلت كلام مثلا غير مسموح فيه هو بيجي تأييد في بعض الاحيان. في
0: لايفات مثلا هالكلام اخوي عبد الله يعني لو اقول اخوي عبد الله الله يسعدك تقييد قال كلام مخالف لمعايير المجتمع.
1: لا يمكن علشان شو اسمه يكون باللايف شو يصير. شوف انا اقول لك باللايف
0: او انت حاطط كلمات
1: هي انا مخلي مثلا كلمات فتكون هاي الكلمه موجوده في الجمله مالتك فبيقولش الكلمه كلها الجمله كلها لا رغم ان عادي مثلا هذاك مثلا قال كلام مثلا مو طيب وكان كاتب بالبدايه السلام عليكم بعدين قال كلام ما هو طيب فحتى كلمه السلام عليكم يصير عليها بلوك.
0: اقول لك يجيني تقييد وايد
1: لو ان شاء الله بشوف لك والله فارس طيب والله بشوف
0: الله يسعدك
1: الله يسعدك ويقويك ان شاء الله واكيد اتمنى لك ايام جميله يا ختام.
0: وتحياتي للجميع اللي في اللايف بدون استثناء يعني بدون اسم وسلامات لم عبد الله
1: الله يقوي. شوفي ليش
0: ما ادري سمعت من حنان تقول انها مريضه وكذا.
1: لا ما امس كانت
2: تسلم عليك جميله
0: بخير جميله تسلم عليك
1: الله يسلمها ويقويها ان شاء الله وقولها الله الله في عمرك
0: ان شاء الله.
1: الله يسعدك ان شاء الله يا ختام ما قصرتي ما قصرتي
0: الله يسعدك
1: ليله سعيده
0: الله ان شاء الله وياكم وابغى عيديه يوم العيد.
1: سكر التليفون يا ختام سكر
0: اوكي يلا الله وياك
1: سكر التليفون يا ختام
0: الله وياك
1: الله يسعدك ان شاء الله مع السلامه يا ختام الله يقويه ان شاء الله. اختنا ختام شاكله على التواصل ويانا بعد خلينا نقرا اصدقائنا بالواتساب. يا ترى لو كنت انت يا صديقي بالدوام وعندك زميل بالعمل دائما تسولف وياه وبيوم من الايام دخلت الشغل وشفته ساكت ويكلمك برسميه بس شو ممكن تسوي وياه؟ طبعا اختنا ايفا تقول عبد الله احس هالعالم من الاساس ما ينفعون يكونون اصدقائي زين لان التغيير في التصرفات قد ما تعطيه عذر ما لازم يتغير عليك لان انك صديق مقرب مو مثل غيرك. فبالتالي التغيير وشوفة النفس نسي انه يوم يكون فوق ويوم يكون تحت والانسان يطلب من الله ان يحبب عبده فيه ويذكره بالخير ويترحم عليه يوما ما. الله المستعان المستعان الله يبعد عنا الناس النفسية والله بعد صادق يمكن بعض الاشخاص عندهم هذه النفسية. طبعا في عندنا بعد رسالة من منو هي هذه دبل ان مرحبا مرحبتين تقول هو حسب الشخص ومعسته عندي اذا كنا اصدقاء ومقربين بسأله يمكن يعني فتنوا يمكن فتنوا بيننا او سوء فهم واذا ما يهمني الشخص اخر همي اذا هو تجاهلني اسوي نفسي كان بعمري ما عرفته او مش شايف

اللي يبعدنا عنها. اي والله صحيح. طبعا بيبا تقول انا تغيرت 180 درجه بمجرد ما انا يعني صار لي مواقف معينه فتغيرت 180 درجه. لهذا السبب صرت يعني مش اني يعني مو مثل الاول ان اسال الاشخاص اذا زعلت الى اخره. فهي تغيرت 180 درجه لاسباب معينه. الله يقويها ان شاء الله اختنا بيبا. هو فعلا الواحد لما يعني يعيش ويشوف بيني وبينكم يشوف اشياء جدا غريبه بحياته اشخاص يعني ما ماشي اقول لكم والله العظيم الله يهدينا ويهديهم. فجأة الناس يتغيرون فجأة خصوصا على موضوع زملاء العمل لأن زميل العمل هو يعني يختلف عن باقي البشر زين لأن هو زميل أنت بس هذا دوام يعني أنت ما هو صديقك الصدق ما هو صديقك اللي برا. لهذا السبب ما قلت لك صديقك قلت لك زميلك. هو مستحيل يوصل إلى يعني إلى رتبة صديقك الصدوق اللي تطلع وياه وتسولف وإلى آخره ويعرف كل شخصيتك وكل أسرارك. الزميل يمكن يعرف يعني سر سرين عنك بس ما يعرف كل أسرارك فبالنهاية يتم هو زميل عملك. عزة حياك الله منورتنا يا عزة. لو كنتي بالدوام بيوم من الأيام و زميلك اللي دائما تسولفين او زميلتك اللي دائما تسولفين معاه وتعرف اسرارك صارت رسميه وياك فجاه شو ممكن تسوين؟ تقول انا اعترض على طول. عزه على طول دخلت انا يا عزه انت داخله على الاذاعه ما داخله المحكمه. الله يقويك ان شاء الله يا عزه منورتنا المحاميه الكبيره اختنا عزه ويحفظها الله وين ما تكون. وطبعا مريم تقول ما اعتقد في ناس نفسيه او غيرها لكن اليوم كل شخص مشغول في اموره وذاته يعني بعد صح يعني اوكي اوكي اوكي بعد صح يمكن الواحد صار عنده حياة سوشيال ومتقوقع فيها مع نفسه فيصير اكيد في اختلاف يعني بعد وجهة نظر. وانتوا اكيد تكتبونا وجهات نظركم. نحن بنروح لفاصل صغير من بعدها نروح لختام هذا المشوار معاكم اعزائي المتابعين. ما نبى حد يزعل منا ما نبى حد يزعل من عنده. تركوا مع اغنية نصيف ونرجع من بعدها وياكم. وعلى فكرة بهديكم اغنية بالختام اصبروا عليه.

0: أنتم تستمعون لبرنامج وياك عالدرب مع عبد الله الهاشمي على الفجيرة FM.
1: حياكم الله متابعينا الكرام. يا

0: احبابكم. طبعا والله العظيم هذه الكلمه اللي قالها اخونا الحمادي يعني صراحه كلمه قويه. تعرف لما تصير مثلا انت في الدوام في مشكله بين بنات مثلا بين بنتين، هو يقول لك انا ما ادخل روحي بين حريم يوم يتضاربون، لان صدق ما تسوي عليك يا صديقي، لانك انت يعني بيخترط الحابل بالنابل والدنيا بتنجلب وبين حانه وما نضاعت لحانه. فيعني خليك برا الموضوع وعيش حياتك يا صديقي، او نخلهم يتضاربون. خلينا نستقبل مكالمة على السريع على الختام. مساء الخير.
1: مساء الخير،
0: حياك الله. اليوم الختام بيكون معاك يا عزة.
1: اهلا وسهلا،
0: كيفك؟ ان شاء الله منيحة.
1: والله الحمد لله.
0: الله يقويك، الله يقويك. تمام تمام، خبرينا يا عزة على عجالة، شو ممكن تسوين بهذه اللقطة؟
1: هلا صراحة انا كنت قاعدة بامان الله، لقيت في مين بعت لي انه فوتي على اللايف.
0: الله الله الله.
1: ايه، فانا دغري بسمع الكاميرا ودغري فتحت اللايف، فلقيت الموضوع جدا يعني
0: هذا أكيد
1: مهم.
0: اكيد بيبا، اكيد بيبا هذه.
1: ما انا ما حقول.
0: خلاص خلاص لا تقولي، لا تقولي. عشان ما يمسكوش على هالكلمه. ها خبريني شو حتسوين الحين بهذه اللقطه؟ يقول لك لو كنتي بالدوام وزميلتك اللي دائما تسولفين معاها وصديقه الصدوقه معاها وتسولفين كل شيء وياها، في يوم من الايام لما دخلتي كانت جدا رسميه وياك، شو ممكن تسوين؟
1: ايه هلا صديقه مقربه، زميلة عمل مقربة، أكيد أنا حروح وإلا متخانقة مع جوزك ولا مين مزعلك من الشغل ولا معطي من أولادك.
0: ليش زوجها؟ ليش زوجها زين مسكين؟
1: أول واحد، أول واحد على القائمة.
0: لا إله إلا الله، نحن مطلوبين يا جماعة الخير.
1: يا أما بقول مين هزل لك بدنك مثلا، يعني أنه أكيد في شيء صار بالشغل مثلا، حدا سمع كلمة أو صار شيء موقف معين أو هي لما بتكون صديقة مقربة فهي أكيد ما حتلقى نوشها من فراغ.
0: أوكي، يعني أنت تعرفين أنه فيها شيء معين علشان تذا لو تويها عليك.
1: أو مثلا صحيح حتى ما أستثني حالي أنه قلت شيء عصبت عليكي مثلا، ضايقتك أو كذا، يمكن بدون قصد. يعني الواحد أنا إذا بغض النظر شغل أو غيره، إذا شخص بيعني فلقيته تضايق، فالمنطقي أني أنا أسأله شو اللي مضايقك، هل أنا سبب من أسباب المضايقة؟
0: زي سؤال صغير، أبا أسأل زميلة لك بالعمل أو أنت بسألك أنت يا عزة، هل مرة من المرات يصير يعني فيش هذا الشيء اللي هو أن عادي مثلا تعصبين على زميلتك بالعمل؟
1: إيه يو
0: كتير. الله ليش تعني وياك
1: الدوام؟ عدو مد.
0: عدو مد كمان. الله ليش معنا في العمل؟ الله يرضى عليك.
1: وأنا لما بفصل فصلاتي حلوة، يعني أنا إذا كنت شغلنا صعب وبيكون فيه كتير ضغط، وأحيانا بيكون موضوع يعني هلا مثلا انا امبارح كان في شخص يفترض يطلع من الحبس من هون، يعني خلص هذا من هون لطلع. أوكي. انا اللي

0: كثير ايام اذا اجى حدا حكاني بخضم موضوع انا يعني اصلا موترني، فممكن تلاقي مني ردة فعل حلوه وظريفه وهادية.
1: في حد تعرفين شو يقول؟ في حد شيء حاط انه شيء انه حاط الايموجي اللي يقول لك اسكت خلاص، انه انا ما بدي اتكلم ما بدي اتكلم
0: انا حاتكلم عنه.
1: أيوة
0: والله
1: ايوه نفس اغنيه ايمن يقول لك مش حنعمل محتوى، اسكت يا لساني مش حنعمل محتوى. خاف يعني انت شكلك من نوع الاشخاص اللي هم لما يشتغلون انه خلاص ينسى الدنيا ويعصب وسترس ودنيا وكذا، صح؟
0: على حسب ايه يعني
1: اكثر الوقت
0: ايه اكثر الوقت طبيعه شغلنا فيه ستريس.
1: انت عندك موظفين تحتك؟
0: ايه.
1: لا انا ندعوك ان تزيدين راتبهم لان هذا الاسترس اللي قاعد يعانون من وراك.
0: اعطيهم بدل ستريس.
1: تعطيهم حتى بدل معجون اسنان. تعطيهم حتى بدل بنادول عشان ياخذه. الله يحفظك ان شاء الله ويقويك. عزه كان الختام معاك اليوم بهالمشوار زين.
0: في نقطه بس بدي اقولها.
1: تفضلي قولي.
0: بالمقابل لما بيكون في زميل او معرفه بغض النظر شغل او غيره،
1: أيوة.
0: اذا ما كثير بيعنيني اذا شفته قالب خلقته كيفه مزاجه يصطفل اللي مضايقه.
1: اوكي
0: يعني هون انا بس بدي لك ميز شخص بيهمني.
1: هي شخص يهمك ولا ما يهمك؟ حلو
0: اللي بيهمني طبيعي اني انا اساله شو اللي مضايقه واطرح الاسباب، اللي ما بيهمني يضايق من هلا لبكره بتشوف.
1: يعني الشخص المهم عندك هو فعلا، لا هو صح الشخص المهم لازم انت تسأل، لكن حتى انا صرت حتى مهم مش مهم اللي بيزعل يزعل ما عندي مشكله. يعني هو مبدا صراحه يعني زين على الختام هو من عندك شيء بسيط. لو قلت لك الحين في هذه اللحظه في شخص تبين تسمعينه كلام بسمار برغي تضربيه، شو ممكن تقولي له؟ والله صدق اعطينا بسمار سريع.
0: شخص واحد بس بدي
1: اللي رايحك. بسمار سريع بسرعة بسرعة بسرعة
0: بسمار سريع ما يعني في كثير حكي ما بيطلع بسمار المشكلة
1: يعني بس يعني لقى حكا أقولي كلمتين
0: كلمتين أخ من سوء الظن بس.
1: الله الله من سوء الظن يا عزة، جزاك الله ألف خير. شوفي أنا أتمناك ليلة سعيدة وهذا نايس ويكند وكل عام وانتم بخير تمام للعيد وإن شاء الله بتكون معكم بإذن الله.
0: بإذن الله
1: يسعدك. كل عام
0: وانت وكل العاملين بالإذاعة ألف ألف خير يا رب.
1: الله يحفظك إن شاء الله ويجعل أيامك كلها جميلة يا عزة. يعني أنا مستانس وايد على آخر مكالمة كانت وياك. شكرا.
0: تسلم.
1: الله يسعدك إن شاء الله. مع السلامة. الله يقويها إن شاء الله أختنا عزة، شاكر لها على هذا التواصل. طبعا كل واحد وأكيد بيكون له أسلوب معين كيف يتعامل مع الموظفين. يعني ما بي حد بيقولك سوي هذا الشيء لأن كل شخص له أسلوبه، كل واحد له طريقته، وبنفس الوقت حتى أنت ما تقدر تنصح أي إنسان. ليش؟ لأن الإنسان بمجرد ما يوصل إلى وعي معين يعرف كيف يتعامل. مثل ما قالت أختنا بيبا، قالت إن هي وصلت إلى هذه المرحلة بعد فترة من الزمن بعد ما صارت مواقف معينة في حياتها. فكل شخص، الشخص اللي أنت عليه حاليا هو بناء على تجاربك القديمة عزيزي المتابع. فالشخص اللي يقولي بطنش فعرف إنه هو طايح في مشاكل كثيرة، ويعني على حسب كل واحد وعلى حسب شخصية كل واحد. على العموم أعزائي المتابعين أنا أكيد أتمنى لكم أيام سعيدة تجمعكم بأعز ناسكم، وهالمرة نحن داخلين على عيد، فإذا أنت كنت زعلان من حد روح يعني راضي، خيرهم من يبدأ بالسلام. اتذكر هذا الشيء عزيزي المتابع، نحن بأيام مباركة فبتاخذ أجر مضاعف، فيعني خلي حياتك كلها تكون جميلة وتكون بدل العيد يكون عيدين على هذا الشخص. في الختام تقبلوا تحياتي، أنا أخوكم عبد الله الهاشمي الإعداد والتقديم والإخراج، ولقاكم إن شاء الله في حلقة العيد بإذن واحد أحد. ولكل إنسان يتابعني حالياً هذه أغنية حسين الجسمي، إهداء مني لك بحفظ الرحمن ورعايته.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مغندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخل شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شيء ينشرى من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق. خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
8: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
9: ماجازين مع أنس بعد قليل على الفجيرة FM.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان

اجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: هذه نشرة الأخبار، أهلا بحضراتكم. البداية من أبرز العناوين. رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى استقلال بلاده. محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 836 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي. أنور قرقاش يؤكد محاولات إيران التعدي على سيادة الإمارات البحرية أضغاط أحلام.
0: الأخبار المحلية،
1: أهلا بحضراتكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

ممثلتين إلى فخامة الرئيس ياكوف ميلوتوفيتش، وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة ممثلتين إلى معالي ميلك يوكو سبايتش رئيس وزراء الجبل الأسود.

أمر صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي أمر بالإفراج عن 836 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

0: أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أكد أن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام، ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: تعودنا على التنمر الإيراني عبر عقود طويلة حتى أصبح جزءا من المشهد السياسي في الخليج العربي. وضاعت المصداقية بين خطاب عدواني وبيانات صداقة جوفاء، واليوم وبعد العدوان الإيراني الغاشم يحاول النظام تكريس واقع جديد ولد من هزيمة عسكرية واضحة، لكن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة دولة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام. ومن يريد التعايش مع محيطه العربي عليه أن يدرك أن الثقة مفقودة، واستعادتها لا تتم بالشعارات بل بلغة مسؤولة وصون السيادة والالتزام الحقيقي بمبادئ حسن الجوار. اختتمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالتعاون مع دراية للمتحدثين دور القيادة وصناعة القرار، وبحضور سعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وبمشاركة عدد من القيادات الإعلامية وممثلي المؤسسات المحلية والاتحادية. واشتملت الورشة على محاور متخصصة تشمل القيادة الإعلامية وإدارة الأزمات وبناء الرسائل المؤثرة وتحليل البيانات وصناعة المحتوى الرقمي. مستمعينا، التقينا سعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام متحدثا عن هذه الورشة وعن دور الهيئة في تنظيم دورات متخصصة في مجال الإعلام. نتابع مع حضراتكم.
1: هذه الدورة هي دورة مهمة في تعزيز القيادة الإعلامية وأيضا الترابط ما بين القيادة الإعلامية وما بين الإعلاميين، فدائما نؤكد دائما مثل هذه الدورات هي لتطوير مهارات وقدرات العاملين وأيضا الحرص على إكسابهم الإعلام الحديث وخاصة الإعلام ديناميكي ومتغير. لذلك هذه الدورة هي تكملة لدورات سابقة حرصت الهيئة على تطويرها لقطاع الإعلام، وأيضا الموظفين العاملين في هيئة الفجيرة لقطاع الإعلام وحتى العاملين في المؤسسات الأخرى في إمارة الفجيرة. دولة الإمارات حاليا حريصة على موضوع الاي اي ان يكون هذا من ضمن منظومة متكاملة لدولة الإمارات. أيضا قطاع الإعلام هو أهم قطاعات استفاد من موضوع الاي اي، فلذلك الموظفين والعاملين في مجالات الإعلام عليهم أن يتسلحوا بالاي اي بطريقة أو بأخرى مختلفة. لذلك الاي اي زي ما ذكرت هو بيكون عنصر رئيسي من الدورات القادمة. نحرص على أن نواكب الإعلام الحديث وخاصة ما يتعلق بالمحتوى الإعلامي، أيضا القنوات بروزها للمؤسسات الأخرى، وأيضا ظهور الإعلام الناجح لمؤسساتنا المختلفة في دولة الإمارات.
2: الأخبار الدولية.
0: في الأخبار الأقليمية الدولية، كشفت شبكة CNN نقلا عن مصدرين مطلعين على تقييمات استخبارية أمريكية، كشفت أن إيران استأنفت بالفعل بعض عمليات إنتاج الطائرات المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار والتي بدأت مطلع أبريل، في مؤشر على سرعة إعادة بناء قدراتها العسكرية رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة. ووفق ما نقلته وكالة رويترز عن التقرير، فإن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ترى أن عملية إعادة تأهيل البنية العسكرية الإيرانية تجري بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة، خصوصا فيما يتعلق

يتعلق بإنتاج المسيرات ومنصات الإطلاق، وهو ما يثير مخاوف داخل واشنطن من استعادة طهران جزءا مهما من قدراتها الهجومية خلال فترة قصيرة. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر إيرانية بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم إرسال اليورانيوم عالي التخصيب للخارج. ونقلت رويترز أيضا عن مصدرين إيرانيين أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال اليورانيوم عالي التخصيب والذي يكاد يكون صالحا لصنع أسلحة نووية إلى الخارج، مما يشدد موقف طهران بشأن أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام. قال الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء الشيخ حكمة الهجري، قال إن تشكيل إدارة ذاتية لجبل بشان منفصلة تماما عن حكومة دمشق في سوريا لا رجعة فيه، ووجه الشكر لإسرائيل على دعمها لقضية الدروز. وشدد الهجري في كلمة متلفزة على أن مطالب الدروز غير قابلة للتفاوض، وأن المسيرة نحو تطبيق حق تقرير المصير باتت ماضية بخطوات ثابتة بعيدا عن تسلط الجماعات التي أثبتت الوقائع استحالة التعايش معها كما وصف. وأكد أن لا قيادة ولا ولاية على هذا الجبل إلا لمن يختاره أهله. ووجه الهجري الشكر للدول والمنظمات الداعمة لقضية الدروز، مخصصا الشكر صراحة لإسرائيل حكومة وشعبا. وأكد الهجري على رفضه التدخل الخارجي ممن وصفها بأطراف لا صلاحية لها على الدروز، مؤكدا أن الدروز سينتزعون حقوقهم وهم الأدرى بتدبير شؤونهم وإدارة منطقتهم، مشددا على أن قوى الأمر الواقع لن تستطيع فرض وصايتها بالإكراه والتضليل، وصفا هذه المساعي بالمحاولات المكشوفة. ذكرت القناة الثانية المغربية اليوم الخميس أن 11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرون جراء انهيار مبنى من 4 طوابق خلال الليل في مدينة فاس والتي تبعد نحو 200 كيلومتر شرقي الرباط. وأفادت السلطات بأن عمليات البحث جارية للعثور على أشخاص يحتمل أنهم ما زالوا تحت الأنقاض. وعرضت وسائل إعلام لقطات لرجال إنقاذ وسكان ينقبون بين الركام، وقالت السلطات إنه تم فتح تحقيق في الحادث وطلبت من سكان المباني المجاورة إخلاء منازلهم كإجراء احترازي تحسبا لانهيارات أخرى محتملة. انطلقت في نيروبي اجتماعات القوى السودانية الرافضة للحرب الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من التحالفات والأحزاب السياسية والقوى المدنية والشخصيات العامة، على أن تستمر الاجتماعات في العاصمة الكينية حتى السبت 23 من مايو. يشارك في الاجتماعات تحالف القوى المدنية والسياسية صمود ممثلا برئيسه عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق للحكومة الانتقالية المدنية التي أطاح بها الجيش، إلى جانب رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور وعدد من رؤساء وممثلي الأحزاب السودانية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني. وكانت القوى السياسية السودانية قد اجتمعت في نيروبي في 16 ديسمبر من العام الماضي وأسست إعلان المبادئ

0: نظرة على أخبار الاقتصاد، نظمت مؤسسة الفجيرة الوطنية للفنادق فعالية فخورين بالإمارات، نظمتها أمس واليوم بمشاركة عدد من فنادق الفجيرة ودب العقة، تأكيدا على روح الولاء والاعتزاز بدولة الإمارات العربية المتحدة وبقيادتها الرشيدة حفظها الله. شهدت الفعالية إلقاء الأستاذة زينب الكعبي مدير المؤسسة وعدد من مدراء الفنادق المشاركين لكلمات عبروا فيها عن فخرهم واعتزازهم بما حققته دولة الإمارات من إنجازات ومكانة عالمية، مؤكدين أن حب الوطن والانتماء له مسؤولية وقيمة راسخة في كل فرد يعيش على أرضه الطيبة. حول هذه الفعالية تتحدث الأستاذة زينب الكعبي مدير مؤسسة الفجيرة الوطنية للفنادق.
1: تضامنا مع مبادرة فخورين بالإمارات، نبث لكم رسالة شكر وعرفان إلى رجال أمننا الأبطال، ونرفع لكم الشعار هاتفين به: نحن فخورين بكم وفخورين برئيس الدولة وحكام الإمارات السبع. نقول لكم شكرا على الأمن والأمان، والسلام علينا وعلى جميع دول العالم. زينب الكعبي، مدير عام مؤسسة الفجيرة الوطنية للفنادق.
0: نبقى في الاقتصاد، لكن إلى الذهب وأسعاره مستمعين. استقر سعر الذهب اليوم بعد أن تغلب التأثير الناجم عن التفاؤل المرتبط باحتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران على المخاوف من التضخم الناتج عن صعود أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة العالمية. استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4543.96 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم يونيو 0.2% إلى 4545.50 دولار.
2: الأخبار الرياضية.
0: في الرياضة، أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه اعتماد مشاركة 116 لاعبا ولاعبة في منافسات كأس الاتحاد بعد غد على صالة نادي الشارجة للألعاب الفردية. وأكد الاتحاد في بيان له اكتمال جميع الإجراءات الخاصة بإقامة البطولة وتسجيل اللاعبين واللاعبات في 7 أندية والتنسيق مع نادي الشارجة الرياضي حول كافة الأمور التنظيمية لضمان نجاح البطولة. في الرياضة العالمية، أحرز فريق أستون فيلا الإنجليزي لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم يوروبا ليج للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على فرايبورغ الألماني 3-0 في نهائي البطولة الذي أقيم أمس الأربعاء بمدينة إسطنبول التركية.
2: أخبار الطقس.
0: الطقس صحون بوجه عام مستمعينا، وتميل درجة الحرارة إلى الانخفاض، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار، أيضا تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية من 10-25، تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة. حالة البحر من مضطرب إلى متوسط الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 22%، في دبا 36 درجة مئوية نسبة الرطوبة 12%، وفي مسافي 31 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 33%. نهاية النشرة. دائما شكرا جزيلا للمتابعة، أنا هاجر الرئيسي.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادل؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
2: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاقد استروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
2: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
2: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم

0: مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
2: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: 92.6 الفجيرة FM.
1: الفجيرة FM أول هو شرق.

0: كل اللي مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمرة حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنس من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
3: من مدينة الشرق والنور، مساء النور. يا مساء الخميس الونيس على أصدقائي جميعا، تحياتي لكم وين ما كنتوا. اليوم 21 مايو ويسعد مساء الأصدقاء جميعا في عالم أوريدي بلش عندهم ويك أند كتير طويل رح يكون. انجوي عطلة كاملة كل الأسبوع المقبل مع الويك أند غير شكل بصراحة. هلا أنا بكرة رح كون معكم هوا، والتنين رح كون معكم هوا، وبالعيد كمان إن شاء الله بتنعاد عليكم هالأيام الفضيلة بخير وصحة وسلامة. رح كون معكم الله راد، بخبركم يوم التنين. يوم التنين بخبركم أي يوم. وهلا بالخميس، هلا بالخميس يا أنس، أهلا وسهلا. انجوي.

يسعد مساء الجميع. دعوة لكم لا تشاركونا اليوم بهالمشوار من ماجازين دائما عبر أثير الفجيرة أف أم وعبر موجتنا 92.6.

أحلى مساء للجميع، تحياتي لألكن وين ما كنتوا. يسعد مساكن ودائما أجواء حلوة بتمنها لكل الأصدقاء. اليوم غلاف المجازين مع النجم السوري أصالة. واليوم عندي أخبار عن السوبر ستار رغب علامي، يا ترى هل الفيديو اللي انتشر كان صحيح أم لا؟ ورح نحكي عن حفلة قادمة للسوبر ستار أيضا. شيرين وأخبار عن قضية شقيقها، يا ترى تنازلت أم لا؟ كمان رح نحكي. أيضا رح أخبركن عن مسلسل حب عورق، أخبار إليسا وغيرها من الأخبار الفنية، إضافة لعمزاجك مثل كالخميس. يا مساء الخميس الونيس على الجميع. أهلا يا نرام، يسعد هالمساء. ابن بطوطة أهلا وسهلا. ذكرتني يوما ما من زمان كتير بصراحة، كنت أعمل برنامج كنت مسميته بنت بطوطة، يعني كنت أعمل فيه جولة طويلة عريضة وروح وإجي على كل مكان بالعالم، فكان البرنامج اسمه بنت بطوطة. ذكرتني اليوم بهالبرنامج. إذن أحلى مساء للجميع، تحياتي للأصدقاء وبقوا فترة ينادولي بنت بطوطة بصراحة. شو اللي جمال الحريق إيه للشاكي، إن شاء الله ما حد

بيكون لا شاكي ولا باكي وبصراحة ولا حساس. أنا الحساس هو بيتعب. أنتوا معي أو لا؟ 0922315515 لنتواصل سوا عبر الواتساب.

نارام بيقول سافر 58 دولة. كمان انت عامل ابن بطوطة. تها تحياتي لألك يسعد هالمساء. وين بتحبوا تسافروا هالأيام؟

ريلاكس مصر. أيوة كمان حلو مصر غير ستايل. إذا وين حابين سفروا هالأيام شاركوني، خصوصي هلأ جاي العطلة، وقت منيح، كتير عالم بالعطلة بتحب تسافر مكان رواق ولا مكان عجقة.

بتحبوا تسافروا لحالكم ولا مع الأصدقاء أو مع العيلة؟ مين بحب يسافر لوحده؟ 0922-3-1-5-1-5 لنتشارك سوا اليوم. يا مساء الويك أند والعطلة والأجواء الحلوة.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. صورة وبس.
1: غلاف المجازين مع أسالة. نجمة أسالة بتعرفوا الكم ساعة الماضيين كان في شائعة طلعت عن انفصالها عن زوجها الشاعر فائق حسن، وكان تداول كتير كبير للإشاعة من بعد 5 سنوات زواج. لكن نجلة خالد الذهبي علق وقال إنه هالأخبار كاذبة وغير حقيقية. أسالة حسمت الشائعات ونزلت صورة على الإنستغرام لتقلن الله يخليك من كل قلبي بحبك. إذن شائعة ورد غير مباشر منهم اثنيناتهم. هيدا على فكرة مش أول مرة بيقولوا إنه فائق حسن وأصالة انفصلوا، كل كم شهر بتطلع عليهم هيدي الإشاعة. بكل الأحوال يعني شو بدنا نقول لأصالة؟ تتهني بحياتك بعيدا عن الشائعات، هيدا أهم شيء. مساء الخير للكل. محمد صابر يسعد هالمساء. راغب مساء الخير. إذن كنا بلشنا الحلقة بالحديث عن السفر، فوين حابين تسافروا بالعطلة أو بالأيام اللي جاية؟ لحالكن ولا مع عجقة ناس؟

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. عام زاجك
1: كل خميس بنسمعكم ثلاث أغاني وبدي إياكم تختاروا أي أغنية هي الأحلى بالنسبة لكم بين الأغاني الثلاثة. أي أغنية عام مزاجكم اليوم على 0922-3151-5 نتواصل سوا. وما زلنا عبر أثير الفجيرة أفهم. يلا نسمع المدلي لثلاث أغاني لتختاروا واحدة منهم.

إذن صبري قليل لشيرين عبد الوهاب، واحدة من الأغاني أيضا يا حليلة لأحمد سعد وبابا لعمرو دياب. أي أغنية منهم رح تختاروا عمزاجكن اليوم؟ هلا مثلا للجميع ولكل مين عم بيشاركني هالمشوار، لكل مين عم بيسمع وين ما كنتوا بطريقكن اليوم، درب السلامة لكل الأصدقاء، لكل اللي معي وعم يسمعني بهاللحظات. بدي سلم على إبراهيم، يسعد لي أوقاتك وتحياتي لألك. إذن يلا نسمع جسمي وأغنية من أغني الحلوة. إذن مين رح تختاروا اليوم عمزاجكن؟ شيرين عمرو دياب أو أحمد سعد؟

أحلى مساء لأصدقائي جميعا ولكل مين مشاركنا هالمشوار. 0922315 لا تشاركوني اليوم عبر الواتساب أصدقائنا. إذن ما زلنا بفقرة عمزاجك. بدي سلم على أحمد, بدي سلم على سارة, على مهاب كان طلب أغنية لكاظم الساهر. إذن تحياتي للأصدقاء جميعا. اليوم التصويت على الأغاني ما بين شيرين عبد الوهاب, عمرو دياب وأحمد سعد. أي أغنية أحلى من الأغاني الثلاثة؟ والأغاني الثلاثة كلهم قرب من بعض. يلا نسمع عامزاجك المادلي.

إذن صبري قليل وبابا ويا حليلة هو هن الأغاني. بدي اختياركم على الأغنية اللي عجبتكم أكتر اليوم أو قولوا اسم الفنان بكفي. كيف حالي؟ منيحة الحمد لله، نشكر الله دائما وأبدا. أنتوا كيف حالكم اليوم؟ الأخبار يا مهاب، إذا مش موجود الأغنية ممكن أهديك أغنية غيرها.

في عالم بدون شيرين، عالم بدون عمرو دياب. يلا اي اغنية احلى بين الاغاني الثلاثة؟ رح نسمع لكاظم هيدي الاغنية. يلا اذا متابعين هالمشوار سوا، خليكم معنا. مساء ومساء لكل اللي عندهم ويك اند واللي ما عندهم ستيل هيك معانا لبكره. تحياتي للجميع.

أغاز لك غصبا عنك وكذا ما أسهر على هوانا. طارق يا طارق تحياتي يسعد هالمساء. كمان أحمد, في أكثر من أحمد كتار. يسعد مساكم جميعا. لطفي تحياتي يا لطفي. إذن على الواتساب شاركوني لمين بتصوتوا, للهضبة عمرو دياب ولا لأحمد سعد ولا للشيرين عبد الوهاب, على الرقم 0922315515. شاركوني. إذن برجع بسمعكم الميدلي للمرة الثالثة لتختاروا أي أغنية من الأغاني.

صبري قليل انت مسهرني بابا لهضبة عمرو دياب يا حليلة لأحمد سعد انت مغلبني معذبني مودي اي اغنية اللي عم زجكن اليوم اما هلا مرحبا مليون لكل مين عم يحضر ويسمع

2-3-1-5-1-5 لا نتواصل سوا أنا وياكم. بدي مسي على نور، يسعد لي أوقاتك يا نور، بتقلي يا حليلة لأحمد سعد. أيضا تحياتي ل سهاد، بتقلي عمرو دياب أكيد. هلا أنا الثلاثة بيت عالي قراب هيك شوي من بعض، أشوف مين رح تختاروا. بعد شوي رح نحكي عن قصة الفيديو اللي تسرب لراغب علامة، أكيد سمعتوا الفيديو وهو عم يتبرى من ابنه. هل هذا الفيديو حقيقي مش حقيقي؟ كل هاي التفاصيل بنحكي عنها. مريم راشد يسعد هالمساء، عزة بتصوت للهضبة، أهلا وسهلا مريم. لمين بتصوتي؟ بابا لعمرو دياب، صبري قليل لشيرين عبد الوهاب، ولا يا حليلة لأحمد سعد؟ عزة عم تقلي بظن إنه AI. هلأ منشوف ومنحكي أكتر عن تفاصيل هالموضوع، أما هلأ هنغني كمان وكمان ولازم نودع الأحزان، صح ولا لا؟ يا مسا الفرح والسعادة والحب.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. كواليس.
1: إذن ما هي الكواليس للفيديو اللي انتشر لرغب علامي بصوته هو عم يتبرأ من ابنه لؤي؟ طبعا لؤي يعني حكي عن المقاطع المتداولة، في مجموعة من المقاطع المتداولة عن لؤي. بالأول أكد أنه هيدي الفيديوهات المنتشرة كلها مفبركة بالذكاء الاصطناعي ووسط تداول كتير كبير الحقيقة كان لشائعة معينة بتخصه. كسر الصمت وقال أنه كلها عبارة عن شائعة ومفبركة عنه بالذكاء الاصطناعي، هاي أول شيء. طبعا هو عبر حسابه على تيك توك طلع حكى وقال انه هو حاسس بالصدمة من سرعة انتشار الخبر المزيف وحجم تصديق الناس لأي إشاعة بتطلع على أي حدا قبل ما يتأكدوا، وقال انه هذا شيء جنون الحقيقة، قال ما بقدر استوعبه. وطبعا كمان رجع راغب علامي ورد على الشائعات وقال انه هيدا الفيديو مفبرك بالذكاء الاصطناعي ونعمل أكثر من مرة مش مرة واحدة بس. وطبعا رغب علامي استغل مناسبة عيد ميلاد ابنه الكبير خالد ليشارك صورة جماعية بتجمعه بأولاده، قال لهم بحبكم كتير، فخور فيكم، فخور بنجاحكم وبشخصيتكم. إذن الفيديو كله المتداول هو مفبرك عبر الذكاء الاصطناعي مركبين الصوت. الحقيقة الذكاء الاصطناعي صار خطير جدا بمكان ما، إذا الإنسان ما عنده مسؤولية وما عنده ضمير عادي بياخد صوت أي حدا وبيحكي وبيعمل ستوري من صوت أي حدا، وهيدي مشكلة كتير كبيرة. بتخيل الفترة المقبلة العالم كله رح يجرب يعمل قوانين وكنترول لهيدي القصص بصراحة، وخصوصي إنه يعني جايبين الصوت، يعني أنا سمعته بصراحة، يعني راغب عرفته للحظة. يعني نحنا منعرف مثل عزة من شوي حكمت عقلة قالت أكيد AI ما بظن أنه ممكن يعمل هيك، جربوا دائما حتى القصص اللي بتشوف

فوا لأنه كمان الذكاء واصل لهيدي المرحلة من اختراق خصوصيتنا، أنه بياخدوا فيس أي حدا، بيعملوا أي فيديو، بياخدوا صوت أي حدا بيعملوا فيديو، بيسيئوا لإله، ممكن بيسيئوا لحياته العائلية، لحالة شغله، لأي شيء يعني ممكن يكون قائم. أوكي في تقنيات بتكشف الموضوع، لكن بالأخير الشائعة مثل شائعة رغب علامة وابنه بتنتشر وبتسمع فيها كل العالم، ومش كل الناس عندها الوعي إنه تجرب تعمل فلتر للمعلومة، أو تجرب إنه بمكان ما تتأكد يعني، أو تحكم عقله إنه معقول حدا يطلع يسجل فويس ويطلع ويقول كلام ممكن يدينه أو ممكن يضره أو ممكن يأذيه. أو يعني كتير حسابات بصراحة هون الواحد لازم يحسب حسابه، ويفضل دائما أنه ما ننشر إلا الأشياء اللي فيها خير واللي فيها حب للآخرين واللي فيها سلام واللي فيها محبة، ومن ساهم حتى لو شغلة صحيحة أو غير صحيحة، بالأخير جرب أنك أنت ما تتفاعل معها، جرب ما تنشر إلا الأشياء الحلوة دائما، الأشياء هيك اللي بتخليك إنسان إيجابي بالحياة، وما تشارك بأي شائعة أو حتى غير شائعة. يعني بصراحة أنا هيك بشوف، أنا لا أتفاعل إلا مع الأشياء الإيجابية، ما بعمل شير إلا للشي الحلو اللي بيجمع اللي بيلم. بحس إنه هيدي المشاعر اللي برسلها بترد بترجع لي، صح ولا لا يا تاج؟ ليس مرحبا عصام.

مساج وتقلي صح الصح. السوبر ستار راغب علامي بعد 15 سنة غياب عن أحياء الحفلات بأستراليا رح يرجع إلى سيدني، عنده حفلة هنيك أصدقائنا من بعد غياب سنوات. الصراحة

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: فجيرة اف ام. اخر اخبار الملاعب،
2: تغطيات ولقاءات حصرية،
1: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
2: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة أف أم.
3: عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يومياً عند منتصف الليل.

0: إذا ما تنسوا الاختيار اليوم ما بين الهضبة وعمرو دياب، أحمد سعد وشيرين عبد الوهاب.
1: سديت الحكي من شفنا ما ينفع سد باب القلب.
0: بغض النظر عن القلب.

92.6 والهو شرقي. الفجيرة FM 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

الفجيرة اف ام 92.6. اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيء

حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن

0: 92.6 والهو شرقي.
1: يسعد هالمساء للأصدقاء جميعا، لكل مين عم بيصوت على الأغاني ميرسي. عمي مهدي يسعد لي يسعد لي يسعد لي مساءك. كمان من جماعة شيرين عبد الوهاب كتار اليوم، جماعة شيرين عبد الوهاب.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة FM. عمزاجك.
1: إذن المزاج اليوم رايح باتجاه شيرين عبد الوهاب. تستاهل شيرين الصراحة. تحياتي يا سامي، بيقول لبنته الغالية سدين، اسمها سدين صحيح، سدين الضامن، ألف ألف مبروك التخرج من بعد التعب والحمد لله، ألف مبروك، حلو النجاح ما في أحلى منه، مبروك لكل حدا ناجح الصراحة ولكل الناجحين. سارة بدها نجوى كرم، إذا كان في وقت تكرم عين. حاتم مساء الخير. إذا كان الاختيار اليوم ما بين الهضبة وعمرو دياب، وما بين أحمد سعد، وما بين شيرين عبد الوهاب، واختياراتكم راحت لشيرين اليوم.

تحياتي لكل اللي صوتوا لا شيرين عبد الوهاب. وانا انا انا انا صبري قليل. من اجمل اغانيها. تعرفوا هيدي الاغنيه بقت فتره طويله على لائحه الاغاني الاكثر استماعا في العالم لشيرين عبد الوهاب.

هيدي الأغنية بعز أزمتها لشيرين عبد الوهاب. ربحتها وخلتها من الناجحين.

لا لا لا الكابتن بيقول رجعتينا 15 سنة لورا. كل أغانيها القديمة والجديدة بتسمعوها بتحسوها هلأ هيت. هيدي الأغاني هي تتميز بهالميزة والهضب عمرو دياب وحسين الجسمي وفضل شاكر.

إذا أغنية عمل زجك لليوم أغنية شيرين عبد الوهاب صبري قليل. تحياتي للكل ودائما أحلى مساء لكل الأصدقاء ولكل من عم بيسوق بالدرب حاليا، توصلوا بخير وسلامة. Enjoy the weekend. وطبعا شيرين عبد الوهاب مثل ما خبرتكم كان في عندها قضية ضد شقيقها، وصدر حكم بالحبس عليه لمدة 6 شهور على خلفية اتهامه بالتعدي عليها، لكن شيرين تنازلت عن القضية. إذا قرار التنازل من شيرين عبد الوهاب هلأ حاليا إجراب على تسوية عائلية تمت داخل نطاق الأسرة، وفضلت الفنانة إنهاء الخلاف وإغلاق ملف القضية بشكل نهائي. برافو شيرين عبد الوهاب، أخيرا بلشت تروق حياتها وبلشت تعمل قرارات صحيحة. شيرين اللي عم تستعد لحفلة الغناء تخيلوا بسبعة أوغست، نفذت تذاكر الحفل أصدقائنا، يعني بعد قد في وقت على الحفل، والحقيقة نفذت التذاكر قبل 3 شهور. تستاهل شيرين، طبطبة هيدي طبطبة يا جماعة، ما هيك؟ وين سارة؟ سارة يا سارة لحقنا لك الأغنية من أحلى أغاني نجوى. ويكند سعيد، ويكند حلو، بس بكرة كونوا معي، أنا معكم بكرة.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: ماجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان

0: تعلوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم. عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة.
0: دراسات وإحصائيات وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة.
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
2: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا، ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
2: ومثل ما نحن وياك خلك انت ويانا.
3: فجيرة FM.
4: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة FM. ختامها مسك.
5: وصلنا إلى مسك الختام. نلتقي بكرة إن الله راد على 7:15 مساء بتوقيت الإمارات بحلقة نهاية الأسبوع، حلقة الويك أند اللي ما شاء الله الويك أند طويل. عندكم إجازة انجوي، وإن شاء الله بتنعاد عليكم هالأيام بخير وصحة وسلامة جميعا. كل الحلقة كانت بيت عالي اليوم، لكن أنا اليوم بدي أختم برواق بصراحة. هلأ فالختام رح يكون مع الفنان الإماراتي محمد المازم وأغنية من أجمل أغانيه ومن أجمل ما غنى. بختم فيها كنت أنا أنس معكم دائما بكل حب، أعدادا وتنفيذا وتقديما عبر أثير الفجيرة FM. تضلوا بخير جميعا وإلى الملتقى غدا. باي باي.

0: والجاي احلى طول ما انا معاك.
1: الفجيرة اف ام

0: وقتعبتني.
1: الفجيرة اف ام 92.6 والهوا شرقي.

0: الله بالخير. صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
2: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
5: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
4: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
6: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
7: وعسى بشده خصصنا فقرات تهم العائلة،
6: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
7: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
6: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
7: ونقاشات تهم العائلة،
6: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
4: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة أفأم.
8: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك عالدرب.
7: وياك عالدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ5 من 5 لـ7 المساء على الفجيرة FM.
8: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
9: فجيرة FM.
7: أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بالصورة الشرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة.

0: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة. نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
1: وتزيدنا حنيناً.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساءً على الفجيرة FM.

تبقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا معقول تبقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا ده انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله.

تبقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا ده انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله برضو العمر قليل ميل.

معقول لا مش معقول والحب في بحره معدينا معقول ان احنا نفارق بعضينا معقول لا مش معقول

وانا روحي وياك لا لا لا ما اقول تبقى هناك وانا روحي وياك لا لا لا انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله برضو العمر قليل

ولا حد تالتنا في دنيانا لحد هواد هوانا ولا حد

0: الفجيرة اف ام. تيك تايم على الفجيرة اف ام.
1: في تيك تايم لليوم، أطلقت شركة ساوند كور التابعة لشركة أنكر السماعة اللاسلكية الجديدة ساوند كور ليبرتي بودز بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبوصفها أحدث إضافة إلى سلسلة ليبرتي. وقالت الشركة أن السماعات تأتي بتصميم يشبه داخل الأذن، يركز على راحة الاستخدام للمدة الطويلة مع وزن خفيف وثبات في أثناء الحركة، إلى جانب نظام تحكم في مستويات الضوضاء. أما في خبرنا الثاني، كشف تقرير جديد عن الموعد المتوقع لظهور المساعد أبل الصوتي سيري 2.0 اللي راح يصل إلى تحديث الآي أو إس 26.4 المنتظر خلال فصل الربيع. وبحسب التقارير فإن هذا التحديث راح تحصل عليه سيري على قفزة نوعية في قدراتها، راح تتمكن من الوصول إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتقويم والتذكيرات، بالإضافة إلى الصور والفيديوهات وسجل التصفح والمكالمات والبريد الصوتي. ويتيح هذا التكامل العميق للمساعد الصوتي الإجابة عن استفسارات معقدة مثل موعد حجز مطعم معين، وبيخبرك أنه مثلا يوم الثلاثاء من دون الحاجة إلى تدخل يدوي من المستخدم. وهذه أخبارنا لليوم.
0: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة أف أم.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
2: حبوب الكينوا. تتميز الكينوا بأنها مصدر لمعظم أنواع الأحماض الأمينية الأساسية واللي يحتاجها الجسم دون استثناء، فهي مصدر كامل للبروتينات المهمة. تعتبر الكينوا مضاد قوي للعدو الفيروسات، ولها دور في الوقاية من السرطانات، فهي مضاد للاكتئاب وفعالة جداً لخسارة الوزن. لها خصائص في تقليل الشهية، فهي قليلة السعرات.

0: الدرجات الحرارية ومصدر عالي للبروتين والألياف لتزيد من طول فترة الإحساس بالشبع وامتلاء المعدة، وهذا يساعد في السيطرة على معدلات سكر الدم وزيادة فترة الإحساس بالشبع. وبهذا من الممكن إدخالها في العديد من الحميات الغذائية القليلة بالسعرات الحرارية، فهي مفيدة في السيطرة على السكري من النوع الثاني والوقاية منه. وجد أن الكينوا دور فعال في السيطرة والتحكم بالسكري من النوع الثاني وضغط الدم المرتبط به. تعد الكينوا من الأغذية الخالية من الجلوتين، مما يجعلها تدخل بشكل رئيسي ضمن أغذية مرضى حساسية القمح. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: 92.6.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عدال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
3: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة. وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. السادة المتابعين، نحن معكم اليوم في در 60 الذي يبدأ في 17 من هذا الشهر وينتهي في 26 من نفس الشهر، وهذا الدر امتداد لفصل الصيف الحار الذي يشاهد فيه الرطب وأيضا ثمار الهمبا أي المانجو بشكل واضح، حيث يبدأ المزارعون بقطف ثمار الهمبا من المزارع، حيث تشتهر إمارة الفجيرة بامتلاكها أكبر وأفضل أنواع الهمبا في المنطقة، خاصة مزارع مدينة دبا والمناطق المجاورة. وفي هذا الدر يخرج الصيادين لصيد الأسماك.

تستمر الرياح الجافة في الهبوب مع ارتفاع درجات الحرارة وقوة أشعة الشمس خاصة ظهرا، والتي يصعب فيها على المزارعين والصيادين التواجد في المناطق المكشوفة أو في عرض البحر. فقديما كان يلجأ المزارعون بالتواجد والجلوس حول أحواض المياه وتحت ظل الأشجار الكبيرة لحماية أنفسهم من شدة حرارة الشمس، ويحاول حقيقة ترطيب ملابسهم بالمياه تخفيفا من شدة الحرارة. كما يعمد الصيادين بالخروج للصيد بعد الفجر مباشرة وقبل ظهور الشمس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: الفجيرة اف ام. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: تلعب عمليات التمثيل الغذائي دورا مهما في تحويل الطعام والشراب إلى طاقة، فكلما ارتفعت سرعة حرق الدهون زاد معدل إنقاص الوزن والعكس. وعلى الرغم من أن تناول الوجبات الغذائية الصحية والمتوازنة وممارسة الرياضة والحصول على النوم الجيد تساعد على تنظيم هذه العملية، إلا أن هناك بعض المشروبات التي تعزز التمثيل الغذائي بشكل فعال لإدارة الوزن والتخلص من دهون البطن، ومنها ماء الليمون، إذ يعتبر من المشروبات التي تسهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن وإزالة السموم وتحسين

0: الهضم، لأن الليمون يحتوي على حمض أستريك، كما يفيد نقع بذور الشيا في كوب من الماء لمدة ساعة إلى ساعتين وخلطها مع عصير الليمون وإضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل وتناوله في الصباح. وتعرف القرفة بأنها أحد التوابل الصحية منذ العصور القديمة، كونها تلعب دورا في تنظيم مستوى السكر في الدم ودعم الصحة العامة. ويعد ماء القرفة من المشروبات المهمة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن، ويمكن غلي الماء مع 4 ملاعق صغيرة من بذور الكمون وقطعتين من أعواد القرفة وإضافة عصير الليمون. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والعديد من المركبات والعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز عملية التمثيل الغذائي، وخاصة عند تناوله يومياً كجزء من النظام اليومي بشكل منتظم. ويمكن إضافة أوراق النعناع وعصير الليمون والعسل بعد دقيقة واحدة من صب الشاي وخلطها جيداً ثم تناوله.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: إلى من أمضى شبابه في إدارة حكم الإمارة يصل الليل بالنهار للنهوض بها، متابعاً تطورها وازدهارها حتى غدت اليوم ذات مكانة خاصة بين إمارات دولتنا. إلى من عشق الفجيرة وحلم أن يراها عروسة بين المدن. هذه بداية كتاب سيرة حاكم. يحكي هذا الكتاب سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. ينقل لنا المؤلف عبر صفحات كتابه مراحل مختلفة من حياة سموه، من نشأته مرورا بالتحاقه بأول مدرسة نظامية في الفجيرة، ثم انتقاله للدراسة في المملكة المتحدة. بأسلوب رشيق يتحدث الكاتب عن المراحل العملية في حياة الشيخ حمد، من تولى منصب ولي عهد الفجيرة وبعدها تولي حقيبة الزراعة والثروة السمكية في أول تشكيل وزاري في البلاد. بيركز على مرحلة حكمه اللي بدت في سبتمبر من عام 1974، ويروي لنا عن قرب علاقة الحاكم الشاب بالوالد الكبير المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وبإخوانه حكام الإمارات. يرصد المؤلف اهتمام سموه ومتابعته التفصيلية للخدمات اللي تسهل حياة الناس، مثل التعليم، الصحة، الأمن والشؤون الاجتماعية. الكاتب مراد عبدالله البلوشي ما نسى خلال هذا الكتاب أن يضع أمامنا الصور للمنجزات اللي تحققت على أرض الواقع في مجالات مختلفة، مثل الثقافة، المواصلات، الصناعة. بدعم سمو الحاكم ومتابعته استطاعت إمارة الفجيرة أن تنافس مدن العالم في مجال الاتصال والتواصل عبر البحار. اليوم تحتل المرتبة الثانية عالميا في مجال تزويد السفن بالوقود. وأيضا يخصص الكاتب فصل كامل عن الحاكم واهتماماته في مجال العلاقات الدولية. ينهي فصول الكتاب بألبوم من الصور اللي تتحدث عن هذه السيرة المليئة بالإنجازات

0: الوطنية الرائدة. وصف الكاتب بأن السمو يفضل العمل بصمت وصبر، وأضاف إلى ذلك الكلمات اللي وردت في وصف أحد الإعلاميين لسموه بعام 1976. سمو حاكم الفجيرة يتحدث بحماس عن الإمارة والتخطيط لغد مشرق وأمل باسم. هو بسيط في مجلس محبوب بين شعب إمارته مثقف متواضع عميق الفكر وبعيد النظر. الشعب في الفجيرة يتحدث عن عدالة وتواضع وديمقراطية سموه. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب سيرة حاكم.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.
2: الفجيرة FM